تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ

أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: قبس من الإيمان،
3: قبس من الإيمان.
4: أوفي أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نالكم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية لكل زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل إبيري، مرام الهزي، صديقنا سيم محفوظ الجراحي، ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قل لكم ربي إن شاء الله يمتع الجميع بالصحة والعافية وطمأنينة القلب وراحة البال في هذا اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، 13 صفر 1448، التوقيت 6:48. اللهم يا عظيم يا منان، اجعل صباح هذا اليوم صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر. أوفي أكسجين أفام، نقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها ونقول في التأني السلامة وفي العجلة ندامة. مستمعين الغالين، ما نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ربي يحفظ الجميع، ربي وصلنا لديارنا كما خرجنا منها اللباس، نرجع لديارنا في أحسن الظروف. حابين نحكيه على موضوع، شنو الموضوع هذايا؟ ردوا بالنا باش نرفعوا أصواتنا على أكل الأم اللي علمتنا كيفاش نتكلموا كيفاش نعيشوا. تلهت بينا وقت اللي هبطنا من كرشها صحيا وحتى يعني في الماكلة في اللبسة في كل شيء، تعلمنا برشا حاجات الأم ذيك. ما نرفعوش صوتنا على أمنا وعلى أبونا زادا، عليك احنا نقولوا يا رب اجعل أمهاتنا راضيات علينا وارزقنا برهن ولا تحرمنا منهن أبدا ولا تقطع صوت الأم من البيت. إنسان مدام عنده أمه معه في الدار وعنده أبوه مثل معه في الدار، أكيد عنده فرص كبيرة ومتعددة ومتنوعة باش يحاول يكسب مرات الأب والأم، يحاول ديما يلبي طلباتهم، يتيحهم في المعروف، يحاول أيضا يقول لهم كلمة حلوة، يحاول يحسسهم اللي هو مستحيل ينسى الجميل متاع الميمة اللي تعبت عليه الأمة ذيك. وقت هو يبدأ يتألم ويتوجع، هي تتألم كيفه وتتوجع كيفه. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله تعالى. مادام بوك وأمك مازالوا معك في الدنيا، عندك فرص عديدة باش تحاول تكسب مرضات الأب والأم، تحاول تكسب أيضا محبة الله، تحاول أن ربي يبارك لك في صحتك وفي أولادك وفي زوجتك وفي حياتك. وإذا كان الأب أو الأم فارقوا الدنيا ذي، كما قال ربي سبحانه وتعالى وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ندعو لهم بالرحمة والغفران، وإن شاء الله ديما نحاول نصدقوا عليهم، نحاول ديما ندعو لهم خاطر الدعاء يقبل. وفي النهاية نقول يا رب ألف بين القلوب كما ألفت بين الأجساد، يا عظيم اشفي مرضانا، يا رب احفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاسدين والحاقدين. أمين يا رب العالمين. خليكم مع زميلتنا الفاضلة مرام ونقول لكم دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

0: البلاد وين لمت توينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
0: كيف سنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين.
3: صباح الخير، صباح النور للسادة المستمعين، صباح النور لكل من قاعد يسمع فينا، قاعد مستمتع معنا ومع صبحيتنا كيما كل يوم. دونك ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم يتعدى مزيان كيفكم وكيما قلوبكم وكيما زاد الطقس اللي رناه اليوم. طقس مزيان مش كيما البارح مغيم، اليوم الطقس هكا فما نسمه مزيانه وفما شميسه زاد كيف كيف مزيانه. دونك ان شاء الله يتعدى لنا طقس مزيان وان شاء الله نكونوا ديما في خير ونعم وصحة يا ربي. كيما العادة معايا سي محفوظ الجراحي. صباح النور سي محفوظ.
4: أهلا، صباح الخير، نهارك سعيد. ومعنا أيضا زميلتنا المخرجة المتألقة أبدا على الدوام أم آدم أمل إبيدي، كذلك أستاذنا الجليل فتح الباقي وكل فريق الصباحي هذا اليوم. تحية لمستمعين وإلى مستمعاتنا العزيزات بطبيعة الحال. يوم موفق إن شاء الله في هوا وطن جميل ووطن عزيز ووطن منيع إن شاء الله. تحية لكم جميعا وتحية تونس.
3: تحية تونس وتحية للجميع، تحية للعبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا والعبيد اللي برونشي على 90 فام. خلينا نشوفوا أحوال الطقس كيفاش باش تكون لليوم في الميتيو.
2: ميتيو
5: ميتيو
2: ميتيو.
3: طقسنا لليوم 28 جويلية 2026 باش يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، باش تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، بتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين باش تثير دوابير رملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر باش يكون عامة مضطرب، أما درجة الحرارة باش تشهد استقرار كما اللي لاحظناه البارح، باش تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة في الشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، و37 و41 درجة في بقية الجهات، وتنجم توصل إلى 45 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور شهيلي. وهكا باش يكون الطقس متاعنا إن شاء الله لليوم.
4: إن شاء الله إن شاء الله ثم نسمات عليلة الصباح، إن شاء الله يتواصل النسمات هذوما اليوم وكان يخف علينا شوية الضغط متاع الحرارة متاع الطقس حتى مع دي الصيف، معناها نمر فيه ان شاء الله سريعا الى الخريف. و
3: اي هو هي الموجه الشتاء. الموجه الحاره اللي شدناها معنا في تونس الحمد لله موجه وتعديت،
4: ان شاء الله تتعدى ان شاء الله
3: تعديت، وقاعدين نلاحظوا معناها في انخفاض في ارقام تاع درجات الحراره في المؤشرات معناها تاع درجات الحراره بي، قاعدين نشهدوا في انخفاض وانخفاض ملحوظ لاحظناه احنا أكيد. مش كيما الايامات اللي تعديو ومش كيما الايامات هذوما سافا نسمه شويه، العشيه فما كان نسمه الباهيه. دونك ان شاء الله ان شاء الله ربي يخزرنا بعين الرحمه كما يقولوا. سينو نخرجوا احنا موزيكا، نخليكم تستمتعوا بالموزيكا وبالغنيات، وبعد نرجع في الحاجات اللي تحبوا انت سي محفوظ، ونشوفوا حظنا شنو باش يقول لنا لليوم.
4: اي وشوف لك الابراج اللي قلت لك عليه.
3: اي كالعاده مع تركيز على ابراج معينه
4: خاصه اليوم الحوت لو جيلي عليه.
3: ان شاء الله. دونك هل عندك شك تو سويت واحنا مزلنا راجعين.

0: جلاسيت جلاسيتا
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام واثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كارنيغ والدو غفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبر ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس ووبي. Sopa Distribu, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distribu, irafqou, ou ben siha l'karhabtek mouddouk. Ou ma'ahum, tinsa chqa wata. Sopa Distribu, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou illa 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكين وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بغتين تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانوجين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح، السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: ريكاب ميديا. نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. الناس اللي برونشي على 90 اف ام وعلى 104.5 وعلى سيت بتاعنا www.radiooxygene.tn. رجعنا لكم مره اخرى في نهارك زين وفي ريكاب ميديا. باش نبداو نحكيو في جل على اون جرايد نتاعنا، باش نحكيو في ابرز الاخبار اللي قاعدين نراو فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف دونك سي محفوظ، انا اخترت انه نبداو نحكيو على بلديه تونس خاطر موضوع مهم الحقيقه ومهم جدا. كي نحكيو على القبورات، كي نحكيو على عمليه بيع القبورات، كي نحكيو على عبيد تريزيرفي في بلايصهم، عباره ماني قاعد عبدي ريزيرفي في ريستوران ولا في اوتيل، هما قاعدين ريزيرفيو في قبر حاشا من يسمع فينا. دونك نحكيو على بلديه تونس اللي اعلنت احاله ملف مقبره الجلاز على القضاء. هوني نفيت بلديه تونس البارح صحه ما تم تداوله على احدى القنوات التلفزيه الخاصه بشان بيع القبور، واكدت انها ادعاءات مغرضه ومعلومات مغلوطه لا اساس لها من الصحه. أوضحت البلدية في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن التصريحات هذه جاءت وفق تقديرها كمحاولة للضغط والتأثير بهدف تعطيل الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة في مقبرة الجلاز. كيف أكدت البلدية تمسكها بإنفاذ القانون، معنى أنها باش تحيل كامل الملف إلى القضاء مدعوم بجميع الوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية. احنا أبر عملية بيع القبور هذية باش نحكيو كيف على الاعتداءات اللي صارت في مقبرة الجلاس، على معناها عدة أضرحة بتاع شهدائنا، بتاع زعمائنا، بتاع عبيد أبرار، عبيد ضحايا قدموا للوطن ذي حياتهم، عبيد ضحات من أجل الوطن خليت حياتها معناها في الخطر وبعد توفيوا بأبشع الطرق، بطرق خايبة برشا، والتوى ما خذوش حقهم، والتوى ما نعرفوش شكون وراء عملية الاغتيال كما شهيد محمد البراهمي اللي رينا دغنيغمو على مواقع التواصل الاجتماعي بنيته كيفاش مشيو وكيفاش يبكيو وكيفاش حالو لايف ويحكيو بحرقة على الاعتداء اللي صار على قبر متاع ولدهم. ما نعرفوش الحقيقة وين وصلت، اسكو فما قضية، اسكو تفتحت قضية وحدها، يعني هما النيابة العمومية تحركت وحدها، وإلا هما بنيته أكهو اللي تقدموا بقضية. الحقيقة ما عناش المعلومات. دونك فما حاجات مش مفهومة قاعدة تصير. خليني نرجع من الاول، كنت حابه سي محفوظ نحكيوا على عمليه بيع القبور هذه، اسكو موجوده والا مش موجوده هي غير ما
1: هو بلديه قالت ما ثماش منها بيع القبور.
0: اي
1: لكن ثم بعض الاشخاص
0: اي
1: خارجين حتى على القانون كثير منها يعيشوا في المقابر هذه. يعيشوا في المقابر.
0: اي
1: اللي جايبوا الليل مديه، من جايبوا النهار مديه الليل، وانت ثم اللي يشربوا حتى الخمر
0: صحيح يعملوا موبقات في المقابر
1: كلها. وعلاقات خايبة داخل المقابر، ولكن في كل مقبرة ساعات تلقى بلدية عاملة حارس يحارس. تو خذي من مثال الجلاز اللي هي كبيرة برشا، جبل كامل، منطقة كاملة منها على كبرها الجلاز، فيها إدارة دكورد وفيها، ولكن أقلية الحراسة متاعها مش مؤمنة كما ينبغي. أي. وكذلك مش منظمة. يعني بين القبر والقبر باش تمشي انت في مقبرة عربية إسلامية توحل باش توخل القبر اللي انت قاصده باش تزوره، بحيث وعنا احنا زيارة المقابر يجب نزوره مع أهلنا.
0: أي.
1: فتلاحظ المقابر المسيحية منظمة، فيها منظمة حتى بالنوار، مزروعة ومحترمة، ولا هي بها البلدية ولا هي بها، سواء كانوا أحياء أو هم أموات لا هي بهم. لكن ترى المقابر الإسلامية، وخذي مثال في المقابر نتاعنا في جهتنا لنا، ولكن المقابر كيفها مسيبة، يرتع فيها كل الخارجين على القانون والشواذ الأفاق وإلى آخره، شذاذ الأفاق. يعني يلزم وقفة حازمة من البلديات بالأساس للمقابر هذه، لازم وقفة حازمة، لأن هذوكم راهم أسلافنا، هذوكم راهم توانسة
0: قدمهم
1: على غالب هذيك الحياة فيها الموت وفيها الحياة فيها الموت.
0: دونك
1: هذوكم راهم توانسة، لازم نحترموهم. ما يكون جاو حيين شنعملوا لهم؟ هذا هو حي نحترموه ونقدروه التونسي، وكذلك الموتى نتاعهم نقدروه ونحترموه
0: في مختلف الديانات. زاد سي محفوظ باش ما نقولوش احنا مسلمين، معناها خاطر تونس نعرفوا عن المسلمين عن المسيحيين عن اليهود، يعني في مختلف الديانات الكل يحترموا الموتى، كلنا نحترموا الموتى في مختلف الديانات.
1: معناها ثم في وقت ما وقع اللي وقع موقع شيء كبير، تو المقبرة المسيحية في منزل بورقيبة هكا مملة على ما كانت عليه قبل، كانت قبل منظمة ونوار وعساس وحراسة وسور داير بها، يعني منظمة الأمور ولاهي به البلدية، رغم خرجت فرنسا ولاهي به البلدية. تقابلها المقبرة اليهودية اللي تمسحت جملة، تمسحت جملة بأثارها بعبادها بالجثث بكم ما عادش موجود، قد كان بلاك مكتوبة هذه مقبرة يهودية وفيها نجمة داود مصورة وكهو تم مقبرة سيدي رزيق وتقول مازل بورقيبة جفرون لكا مازل بورقيبة ما عندهاش مقبرة بركة إسلامية، عندها سيدي رزيق، عندها مقبرة الأربعين، عندها مقبرة سيدي حسون في تينجا، عندها مقبرة شلغمية، يعني عندها مقابر عديدة وكلها مسيبة.
0: اي هما الحقيقة المقابر تو ان جنرال ما همش مهيئين جملة الحقيقة، ما نبش نحكي انا على المقابر اللي نعرفهم، مقبرة بني نافع مثلا ما هيش مهيئة جملة، ما فماش فيها حارس هكذا وحدها، العبيد معناها تو في وضعية انه ما عادش يلقوا وين يدفنوا. مقبرة سيبا مقبرة العين زادة كيف كيف بو. مقبرة العين فيها حارس نورمال، مقبرة العين أي أما زادة الوضعية متاحة نروها كل بريود كيفش تدخل بعضها وتبدأ مسخة تبدأ حالتها خايبة
1: وكل حشيش بطالع ويبس الحشيش يعني وضعية ما زماش عناية. ثم جمعية عملت في منزل برقية بريتها مرة لقيتهم، أنا مش ننزور أحيانا نزورها، ما نلقى أشخاص غاديك قالوا لي إحنا راهو أسسنا جمعية باش ننظموا شوية المقبرة وكذا ويطلبوا مساهمات معناها مع عند الزوار وكذا، وكنت أنا وبنتي وشجعناهم معناها للمضي في العناية بالوحدة ذي وعطيهم الصحة والرئيس نتاعهم نعرف واحد تمليه صديق منه، لكن ما تواصلتش وغير كافي، لازم مجهود بلدي
0: يلزم الدولة.
1: تو كيما مقبرة منزل بورقيبة عندها قدام باب، عندها زوز بيبان وحلوا باب ثالث، هي كيفاش نعمل؟ يلزم زوز حراس على الأقل، حارس من هنا
0: من جهة موزوس
1: وحارس من غير
0: على العكس
1: بالسكن راهو. لأن البلدية من الأول ما بدأت في سيدي رزيق مثلا نظمته عملت مقبرة وعملت فيها سكن للحارس بعائلي، سكن عائلي فيه الماء وفيه الضوء وفيه كل شيء، فيلا وكذا. ماذا تعاود تعمل واحدة أخرى في الشمال في الجنوب، لأنه عن طريق تينجا، لأنه تشترك سيدي رزيق بين تينجا ومنزل
0: برقيبة في الوسط،
1: كذلك مقبرة العين في بنزرت، مقبرة بني نافع، مقابر موجودة في جهتنا كلها، أغلبها مسيب لا ثم حراسة ولا هم يعدنوا.
0: بيه سي محفوظ نحكي شوي على انقطاعات الماء، الانقطاع في الماء صالح للشراب البريود هذية، ارتحنا الحمد لله من الموجة متاع الانقطاعات متاع الضوء في بين وقتها، حكينا على ذروة الاستهلاك، حكينا على موجات الحرارة دونك الكونسوماسيون باش تطلع، حكينا على الديليستاج، حكينا على مصطلحات تقنية بحتة يستعملوها عوين استيك، حكينا فيها وبسطناها للمواطنين، المواطنين كل ولو يعرفوها المصطلحات الذومة، لكن برشا مواطنين قاعدين يتسائلوا علاش الماء قاعد يقص، خاطر ما ريناش توضيح، ما نعرفوش علاش الماء قاعد يقص، مش كيما في مش كيما معناها في الستيج في قصان نتاع الضوء البريود اللي فاتت، بعد بون هي حتى الليست اللي هبطوها ولو يهبطوا فيها بعد بريود وجد بعد البوليميك نتاع العبيد كي تسالوا علاش ماكمش تعلموا في العبيد دونك ولو يهبطوا الليست، اما اموا وقتها في بالنا اللي فما ذروه نتاع استهلاك ونعرفوا اللي على الاقل الاستهلاك طالع نتاع الضوء، على هذيك صارت هكا القصات نتاع الضوء باش ما تصيرش الكوبور كامله معناها على بليت كامله باش ما تصيرش الكوبيور على تونس الكل، لكن توا القصات نتاع الماء الحقيقه العبيد قاعدين يتسائلوا، قاعدين يكلمونا في الراديو، قاعدين يتصلوا بينا يبعثوا لنا ميساجات ويسالوا على القصات نتاع الماء.
1: اي قصان ما ثم ساعة الذروة باش يقولوا ثم قصينا لانه
0: ساعة الذروة لا هو يقص في الليل يعني فهمتش شنو هي الذروة في الليل
1: المشكلة مشكلة الماء راهو اسمع هو حق مش دستوري حق انساني ما ثماش حياة بلاش ماء يحب اللي يحبه ياكله اللي ياكله ثم الماء ضروري الخطأ اللي وقع واللي التجربة اللي ماهيش ناجحة هي الجمعيات المائية جي جمعية مائية توزع الماء على المتساكنين أروك من المفروض أن السناد هي اللي تشرف على الجمعيات هذه
0: سمحني سمحفوظ الماء مش كان مقصوص على الجمعيات المائية مش كان في إدارة الجمعيات المائية حتى ما عند سناد ديركت
1: إيه أنا جاي صبرك علي كما قال صدام حسين مفروض أن السناد هي ديركت ما
0: توزع تقوم بعملية التوزيع
1: هي أصل شركة توزيع المياه لأن هي ما هيش منتجة للماء هي تشري الماء تأخذ الماء من عند وزارة الفلاحة من السدود
0: وتوزع
1: وترسكله وتوزع على المنخرطين بتاعها حرفاءها كيرا سطر عليها
0: احنا يعني هذو
1: نحن
0: احنا اللي قصوا فيها علينا
1: حتى انه منا ملزمة بتوفير الماء الصالح للشراب لانه الحياة هي بالنسبة للإنسان والحيوان طبعا هو الماء وحتى النبات أيضا اسمه الماء بثماش ولقد أنزلنا من الماء كل شيء حي ولقد جعلنا من الماء كل شيء حي قرآن كريم ربي سبحانه ويقول لك لو حتى الماء يشكل الحياة تقصة أنت أخويا
0: صحيح
1: على سكال بريتكست علاش ثم ساعة ذروة تقص في الليل تقول لي ساعة ذروة
0: فشنية الذروة اللي في الليل
1: وسنا ربي اعطانا خير وخير وبالمطر معناها قلنا السدود لباس عنا اكثر من 60% من امتلاء السدود اي معناها ما باش نشربوها في الصيف قلنا نفردوا
0: صحيح
1: تقصها مو لباس ثم عائلات تشرب كان ما تشريش الماء
0: المعلم
1: يشري يشرب من السباله عنده حق حق وذاك
0: صحيح ما تقدرش باش تشري كل يوم
1: وما نظيف يكون
0: وصحي
1: مش كاكا لك متعرباد وقعت في مرة ثم ما كان تلقى حتى اللون متاعه
0: اللون تلقاه مستصفر تلقى ساعات الريحة ريحة متاعه خايبة خاصة كي قصوي عاود يرجع اللحظة دي مالي فما حاجة بيزار ساعات فما ريحة كي تبدأ كريحة جافيل فيه الماء
1: هذا حدث وإن شاء الله ما نتصلح وضعيتها السونات
0: إن شاء الله احنا هون قعدنا ندعيه فيهم السونات وستيك كل مرة في حد ندعيه فيهم مش يخدموا خدمتهم
1: ورغم ذلك
0: هم معاكم
1: مؤسسات عمومية وطنية نتمسكوا بهم ولا لي خصصت ستاج ولا لي خصصت
0: بطبيعة احنا رانا احنا كشعب تونسي معنا كلنا سي محفوظ ديما نتجهوا للحاجات العمومية معنا الحاجات الخاصة ديما خليها اخر خيار
1: ملك الشعب التونسي بناهم بالعرق
0: بما انه نحكيوا على تونس سي محفوظ نحكيوا على الفنان المغربي ديستانك فنان شاب فنان من الأغنية الشبابية معروف في الأوساط الشابة يحبوا برشا الشباب متاعنا في تونس جيل تونس فرحوا بيه برشا الشباب يستنيوا في السهرية متاعه في الحفلة متاعه فالبارح نتفاجئوا بأنه ديستانك يهبط رسالة اعتذار لجمهوره التونسي عبر صفحته في الانستغرام بعد توقف عرضه في مدينة العلوم في تونس إثر أعمال شغب وعنف بين الحضور دونك الفنان المغربي هبط قال أنا أسف حقا لأني اضطررت إلى إيقاف عرضي الليلة لقد بدأت الليلة بشكل جميل جدا مما يجعل الأمر أكثر إيلاما للقلب أن تنتهي بهذه الطريقة عندما يبدأ شخص ما بمهاجمة الأبرياء وخاصة النساء والأطفال تصبح الوضعية مختلفة تماما قال لقد أصبح الوضع غير آمن للغاية بسرعة قال الكريسي كانت تطاير اقتربت أعمال العنف بشكل كبير من المسرح وما عادش الأمر آمن للجمهور وإلا حتى له هو انه شي يستمر قال افكاري مع كل من تؤثر ونتمنى حقا انه يكون كل من شارك في السهريه كل من مشي معناها في الحفله نتاعو بسلام وبخير وقال شكرا لكل من حضر بالحب والطاقه الايجابيه وانا اسف حقا وماذا بيا نراكم العباد الكل مره اخرى قريبا جدا في ظروف افضل
1: والله ما نعرفوش الفنان هذا
0: صراحه الفنان يتنجم تكون سي محفوظ انت ما تعرفوش اما ككل فنان أجنبي جيل تونس صارت أعمال عنف في مدينة العلوم نورمال ما معناها فما تكون آمنة السهرية والحفلة تكون آمنة مش ما نخليهوش معناها الأمور توصلك
1: في مدينة العلوم
0: يعملوا سهرات خاصة في مدينة العلوم في تونس
1: إدارة مدينة العلوم ويني ويني علاش ما امنتش الحفل؟
0: ايه
1: ثم تامين للحفل،
0: ثم تامين
1: من حيث الحمايه المدنيه. سامحني في كل المهرجانات نسالوا انطلاق مهرجان هاو من وزاره الدوله، الحمايه المدنيه والامن ضروري. وجاء السيد رئيس المهرجان الدولي
0: سي
1: لطفي الصفاقسي وتحدثنا هناك وعطى كيفاش عطى وزرب هنا مشى فيس عنده جلسه مع الامنيين ومع الحمايه المدنيه في كل المهرجانات هذا. فما معنى ان يجي فنان ومن الخارج من المغرب من الخارج باش يغني لهنا وعنده جمهوره كما قلتي انت وكذا وكذا باش يامن ما يامنولوش حفله وتصير عركه وضرب كراسي وكراسي تطاير ويقص هو الحفله
0: لحقيقة شوف وتنجم تكون راهي الاعمال الشغب اللي صارت والعنف اسبابها تافهه جدا، لكن الامباكت نتاعها باش يكون كبير برشا وقت اللي هبط ديستانك بوني. الحقيقة ما نتبعوش على
1: اسمه
0: ديستانكت
1: ديستانكت
0: تفاجأت بالاسم سي محفوظة
1: شنو هذا
0: اسمه هكيك هو اسمه ديستانكت
1: مغربي عربي ولا مش عربي؟

0: الحبيب يا حبيبي جويني يا عبد الحبيب
1: كل وقت وقت
0: وين كل وقت وقت الرداء هذه وقلبك كل وقت وقت
1: سي محفوظ
0: الجمال عنده لقات كل متاع
1: اسمعني ذي ديستانكت اسمه الأصلي أمل جس نقص لي شوية من هوني اسمه الأصلي إلياس منصوري عمره 27 سنة هو مغرب الأصل لكن شوف احنا خلينا الفن نتاعو على جنب بنجم نكون أذواق تقعد كلها ونجم نكون رانا فرد جينيراسيون فرد عمر وما نتعجبناش نفس الذوق معناها الموسيقي لكن عنده 3,700,000 على الانستغرام يتبعوا فيه كي تهبط عنده ستوري هكاكا ويحكي على سهرية في مدينة العلوم في تونس وتتم معناها فيها أعمال عنف خليني جوست نثبت أي مدينة العلوم ولا مش مدينة الثقافة مدينة العلوم في تونس ويتم فيها معناها أعمال عنف تضطر الفنان إنه يوقف الحفلة متاعه ويهبط معناها يحكي باغ ديتاي شنية صار وألا غالب وإنا نتأسف وعنف وكريسية الطاير قدام 3,700,000 عبد يتبع فيه ينتي سامحني شنية وفرت معناها للفنانين الأجانب عنده برشا فنانين يتبعوا فيه
0: اسكو انتي
1: نحكي على المنظم وعلى اللي يجيبه
0: المنظم اللي هو دار
1: وعلى مدينة العلوم
0: وتحمل المسؤولية لدار العامة تاع مدينة العلوم
1: بيه سامحني شنية المسؤولية أنا اللي أنت باش تتحملها وقت اللي فنان يهبط لك ستوري كيما هكيكة اللي أنت تعرفها باش تأثر على الفنانين الأخرين اسكو أنت باش مازالوا باش تشجعوا فنانين يجيو
0: شكون الفنانين باش
1: فنانين أخرين من خارج تونس
0: شكون كيفاش جا هذايا كيفاش جا فنايتار جا فنايتار جا ما عنديش معلومات أنا فنايتار جا وفي مدينة العلوم المهرجانات نعرفها تتعمل
1: لا مش مهرجانات يتعملوا سي محفوظ السهريات في مدينة العلوم عادي من قبل يتعملوا
0: سهريات علمية خاصة
1: لا مش علمية لا الفنانين
0: قبل صارت هذه
1: دي ما تصير ديما يجيبوا فنانين يعملوا سهريات متاحهم في مدينة العلوم في تونس
0: ويأمنوا معلش مرة هذه ما أمنوش
1: ما عنديش فكرة أي. الحقيقة ما
0: وصلت فيها عركة وكراسية الطاير وصلت حتى للرقح وين هو موجود
1: بس الحقيقة ربه. ما نعرفوش
0: كيش نول حكاية ثم فيها أن دي والفنانين هذوما بصراحة الديستانكت والمشنور ديستانكت
1: والمشنور
0: إلياس المنصوري سمينا حق إلياس المنصوري أصلك هذاك
1: ما هو اسم الفني هذاك سي محفوظ
0: اسم فني
1: هو الفنانين شبيك ما تحبش في الفنانين الجدد تقول شبيك مسميه وارويحة ما كيكا الفنانين القدم هم يسميه أسامي أخرى مش كما أسميه
0: وردة الجزائرية وردة الجزائرية
1: هي كان وردة هي مفهوم عبيد أخرين بدلين أسامي
0: أولية هي أولية اسمها بايدة كرد وسمى
1: أتو نخرجوا احنا تو فصل إشهاري وإن نمشي نعمل ريسيرش شكون الفنانين القدم اللي مسمين رواحهم أسامي أخرى وهم ما همش أساميهم الأصلية
0: محمد منير سي محمد منير
1: مش أجنبي مش بضرورة أجنبية ما يسمي اسم فني آخر
0: اسم فني مقبول اسم فني عربي ده كوردو
1: اي احنا تو في اطار هذاك ديستانكت
0: فيروز معناها مثلا عندها اسم اخر هي اسمها فيروز
1: اي سي محفوظ انت تو راك مع جينيراسيون جديده مش حتى جينيراسيون تاعي انا يعني فهمت جينيراسيون تاعي انا ولا اقل
0: فهمت فن شنو ماهيش خد جينيراسيون هذه حكايه فن حكايه ذوق شعب كامل شنو جاي واحد من فرنسا ولا منين قال شنو اسمي ديستانكت شنو مغربي عايش غادي يجيك عنده دب دب دب دب دب
1: انت تعرف سي محفوظ اللي اغلب الشباب توا يحكيوا بالمصطلحات الانجليزيه اكثر من الدارجه نتاعنا اكثر من العربي نتاعنا توا في تونس بينات بعضهم معناها يتواصلوا
0: ما لها 7,000 زيرو يعني انت في اللغات في البكالوريوس
1: يعني هذاك في الفرنسيه يعني انت كي تسمعهم ريت كي تسمعهم تشك تنجم تشك اللي هم ماهمش توانسه هذوكم اجانب تلمون الكلمات والمصطلحات الانجليزيه اكثر من العربيه اللي يحكيوا يعني عادي جدا مش يكون اسمه ديستان
0: كان شخص فنان أصيل
1: مش أصيل هو مين فنان أصيل ما
0: سيدة أنيسة الفرشيشي هاي جبناها ضيفة لنا في أكسجين
1: أي تحية كبيرة له
0: تحية له فنانة قديرة ومثقفة تتكلم 5 لغات تعيش في مدريد في إسبانيا عملت ألبوم بتاعها لا يا حبيبي أخيرا بالعربية الخفيفة وحلو ومستساغ الناس كلها انتشر انتشار كبير
1: ياسر
0: هي وهي جون فيه مازال
1: اي وشنية هذا ينفي هذا
0: هذا هاي الاصاله كيفاش وقت الواحد فنان شنو معناها
1: فنان
0: وشوف العالم
1: اي وفنان الفنان زاد شنو هي الاخرى الفنان كل فنان وعنده توجه نتاعو
0: مش حكاية توجه سياسي ولا حاجه لا لا,
1: لا مش على سياسي
0: توجه جمالي جمالي
1: توجه جمالي, جمالي نجم انا جمالي نجم انا جمال سي محفوظ نراه في اللغه الانجليزيه في المصطلح الانجليزي
0: ام كلثوم ما نجمتش يلحنوا لها بالانجليزيه دي كان قادرين يلحنوا لها حتى بالطليان
1: ما يتقنوش برشا المصريين الانجليزيه
0: المصريين ما يتقنوش الانجليزيه ثقافتهم انجليزيه
1: المغاربه يتقنوها اكثر
0: غاديك الفرنسي هو اللي وحده فيه انا بين مشيت له مرتين مصر وعندي علاقات مع المصريين قال مشكل غادي انت والفنان عنده مليان بالوطنيه نتاعه بذاتيته ينطلق من واقعه ويحاول يعاون في تجميل اللي هو موجود معناها في ابراز المكامن الجمال في المجتمع التونسي مثلا مش برون لو كان تاع تونس في المجتمع التونسي او العربي بشكل عام يخلي الانسان يحلم هذا هو الفن دوره هو يرفع له المستوى الوعي نتاعه مش يجي واحد دب دب دب دب دب وشنو الانجليزيه والفرنسويه داكورد نجم يكون يصلح في بريطانيا ويسمعوه ثم تحكي له الانستغرام او في الانستغرام عنده 3 ملايين وعنده حتى 20 مليون
1: هذاك يختلف هذاك يختلف سي محفوظ هذاك اي فصل اشهري مش نخرجوا فصل اشهري اما هذاك اللي يختلف ما بين الاذواق الموسيقيه الكل ما بيننا لي جينيراسيون كل حد عنده كل حد
0: باش نحكموا
1: على العبيد
0: لا لا في
1: 700 واحد يتبعوا تقول لهم واش ذوق موسيقي
0: في انهيار الوضع الثقافي تويك
1: الوجود انت ترى انهيار هذاك نجم انت ترى ما يعجبكش الذوق الموسيقي هيك اما بالنسبه لهم برشا عبيد نجموا يراو قدوه اصلا تختلف من شخص الى

0: لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026.
1: يا شايل الحمل،
0: أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات.
1: إذا كنت بعزاب،
0: للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام.
1: جرح الماضي بعده عم يوجع.
2: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. عايش وحدي بالريكة في خيري
0: شرلي. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026.

انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جي سيتي بيلا وأكسجين أفتاك.

0: نهارك زين. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، والناس اللي يسمعوا فينا من قبيلة يعرفوا اللي صارت هكا نوعا ما شوية فوضى في الاستوديو، فاضطرينا في الأوف إنه نرضيه سي محفوظ الجراحي، والحمد لله احنا هوني نعرفوا كيفاش نرضيه سي محفوظ ونعرفوا نحتويه الوضع، وسخطو أمل تعرف تنزل هكا على كيفاش تتسمى هي تنزل على البلاصة الحساسة معناها.
1: مش تصحيح،
0: تفضل.
1: هو ما قاش فوضى ما بيناتنا في البلاتو،
0: انما
1: وقع نقاش، والنقاش لا يفسد للود قضية.
0: اكيد
1: والمخرجة
0: اما زيد انت ما تنجمش تنكر اللي احنا رضيناك معناه، خاطر انت ما عجبوكش الاغاني الاخرين خير رضيناك بغنية.
1: ما قلتش ما عجبونيش. اما قلت كل علاش توا مدينة العلوم كيف تنظم حاجة عندها حاجتين يلزمهم اساسيين، هي الحماية المدنية تكون حاضرة والأمن يكون حاضر. أما إذا توصل عركة داخل في حفلة وكراسي تتناطر حسب ما وصف الفنان، وكراسي تتناطر وصلت حتى للرقعة اللي خلاته هو ينسحب والفرقة نتاعه، معناها مش كل خطير ما يزموش يقع هذا.
0: أي إن شاء الله ما عادش يقع في بلادنا، وإن شاء الله حتى نشوفوا توضيح زادة من مدينة العلوم، خاطر دخلت على صفحتهم الرسمية وما ريت حتى شيء. به غنية مزينة برشا، غنية محلها برشا.
1: رجعنا للفن الأصيل، للفن الراقي اللي يعجبك إن شاء الله.
0: لا تعجبني الغنية،
1: وإحنا أنا بدوري نهديها إلى بهاء
0: إن شاء الله يكون في الاستماع
1: بمناسبة إقبالها على الزواج إن شاء الله، وإلى خطيبته المنورة العزيزة.
0: قاعد تقرأ لنا في أسمينا من الورقة سي محفوظ.
1: والله لا أنا ورقة
0: الورقة اللي قدامي.
1: لا ما عمري ما نقرأ من الورقة.
0: في بالي بالي زين.
1: لا ما نقرأ من الورقة، أما تحت الورقة قلبتها وكاو
0: في بالي نسيت اسمي.
1: الزميلة العزيزة مرام الهندي، ربي يوفقها. الأغنية هي أنا قلبي لك ميال لفايزة أحمد،
0: وما فيش غيرك على البال.
1: هي هذه قولها له لي هو. وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي
0: مهما يقولوا العزال.
1: مهما يقولوا العزال تريبيا. هذه اغنيه حلوه ياسر، من مولوده هي ضيفتنا فايز احمد في 5 ديسمبر 1934، ابوها سوري مولوده في لبنان. هي تحمل 3 جنسيات، من تحمل جنسيه سوريه، تحمل جنسيه مصريه، وجنسيه لبنانيه. انتقلت هي من الاول، قدمت اذاعه حلب وما تقبلتش من الأول، ولكنها في إذاعة دمشق تقبلت، كانت إذاعة حلب بإذاعة كبيرة وتقبلت فيما بعد في إذاعة دمشق، ومن ثم انطلقت إلى العراق أين وضعت التقاط بالموسيقيين العراقيين وغنت بالعراقي من ألحان عراقيين قبل أن تتحول إلى لبنان، ومن لبنان تحولت إلى مصر. في مصر هناك فتحت أمامها أبواب الملحنين الكبار على مثال محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، بلك حمدي، كمال الطويل، حلمي بكر، يعني كل الملحنين الكبار كل قاتم غادي وكلهم تعاملوا معها، وكانت عندها مقالب برشا هي وعبد الحليم، كانوا ديما في نكت ضد بعضهم يعملوا جو مع بعضهم، فهمت؟ دونك فايزة أحمد فنانة كبيرة، وهو باش نسمعوها باش نسمع الموسيقى الرائعه نتاع الاغنيه هذه نتاع كلماتها، وهكذا على الاقل نرتحوا الناس اللي تعبوا في السبكتاكل نتاع مدينه العلوم مع الفنان المغربي هذا اللي اسمه
0: ديستانكت.
1: ديستانكت
0: فايزة أحمد.
1: فايزة أحمد
0: انا قلبي ليك ميال.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ناتيو برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026
1: شاي للحمل
0: أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيات للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: جرح الماضي بعده عم يوجعني.
3: Here we go!

سيارتك هي كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون. هذا الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: وأكتو
2: ثمانية سبعة وأربعين دقيقة على موجة أكسجين أفهم. تحية كبيرة لكافة المستمعين اللي التحقوا بنا توا واللي قاعدين يسمعوا فينا على 90 أفهم وعلى 104.5 وعلى سيت انترنت www.radiooxygen.tn. رحبوا بألفة جندو بي في بوانكتو. صباح النور ألفة.
3: أهلا وسهلا مرام، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة لسي محفوظ الجراحي، وتحية لكل أوفياء إذاعة أكسجين أفهم، وشكرا لزميلتنا وأختنا أمل إبيدي على الاختيارات الموسيقية والفنية اللي بالحق يستمتعوا بها. توالي قضي ربي ماشيين للبحر ولا ماشيين عندهم خدمة ولا عندهم قضية، نقول لهم سيسوا روحكم واحدة واحدة، أكسجين ترافقكم وبأنامل ذهبية مع عند زميلتنا أمل.
2: ألفة، باش نحكي في موضوع مهم جدا البارح، ملي تحكي برشا ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين العبيد اللي فرحت به الكلام وقالت أي باهي، معناها جينا الدعم والمسيندة، وبين العبيد اللي قالوا ليه كيفاش جينا حاجة هكاك من برا، واحنا نعرفوا التوانسه رانا ما نخليو ما نقولوا على بلادنا ونتغشوا عليها وندوانوا عليها، اما كي تجينا الكلمه من برا ما نحملوهاش فيها.
3: بلادي وانجرت علي عزيزه، وحتى واحد كيما واحد يرى اولاده يقولك انا نعيط على صغيري نضرب ونحصر ونفك لك الحاجه، وما نحب حتى حد لا يفك لك الحاجه، لا يضرب ولا يعيط عليه، لا يكش عليه، لا يهينه. اكيد
2: نقولوا احنا نضربك ونضرب عليك.
3: اي نعم، بلادنا رانا نحبوها ونفتخروا بها ونفرحوا لي احنا في بلادنا، عنا وطن يحمينا، عنا علم يرفرف علينا، عنا امن، عنا الجيش، عنا الحرس الوطني، عنا ديوانة تونسية، عنا الشعب واللي ينسى ما ينساش ملحمة بن قردان سي محفوظ.
4: اكيد
3: اللي بالحق كانت الملحمة هذيك خير شاهد على التونسي وغيرته على بلاده وغيرته على منطقته وغيرته على العالم متاعه، وخوفه كيف كيف من يتغلغل الإرهاب. لكن كي يبدأ فما معناتها كلام ولا حديث من عند دول أخرى ناخذه بعين الاعتبار ونقولوا اش فما شنو ما فماش، وهذا راهو من الحق
2: الواحد يحكي شنو يحب.
3: معنا الخبر مقدس والتعليق هكا ولا ليه؟
2: خاطر فما برشا عبيد تو قاعدين نرافضهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما همش فاهمين، يقول لك شنو اللي صاير، علاش معناها سمعنا كلام كيما هكاك، شنو اللي
3: وبرشا متقلقين من تصريحات التابون، وما تقلقوش ولا تحيرت لهم حتى شعره من تصريحات المرزوقي حول الغرف المظلمه.
2: اي صحيح،
3: معناتها راه فما حاجات قاعدة تتحرك بأيادي إن شاء الله ربي يعثرهم، الأيادي اللي تحب تهلك البلاد، وإن شاء الله الله ليوصلهم. وإحنا كمنبر حر، كصوت معناتها محلي، كصوت بنزرت عاصمة الجلال، رانا نفتخروا اللي عنا جيش وطني يحمي البلاد، وعنا زادة شعب كي نحكيه على المناضلين ونحكيه على الناس اللي قاعدين بحق يحميوا البلاد من كل الفتن ومن كل حاجة خارجة. بالحق هذا فخر كبير لنا هكا ولا ليس محفوظ؟
4: والله شكرا مدام ألفة، ذكرت ملحمة بن قردان وذكرت بها صحة، لكن ما قبل ذلك
3: أي أنا مخاطر ينسى
4: ما قبل ذلك، منذ اندلاع الثورة الجزائرية في 54 الحقيقة كانت تونس سندا عمره ما تلقاه الجزائر إلا من تونس، سند قوي وقوي جدا، ناهيك أن الحكومة الجزائرية كانت منتصبة في تونس، الفريق الوطني لكرة القدم رشيد مخلوفي وغيره كانوا مستقرين في تونس ويلعبوا باسم الجبهة الوطنية جبهة التحرير الوطني من تلاقي من تونس،
3: تونس
4: ويرفع العلم الجزائري، وإذاعة كاملة كانت إذاعة صوت الجزائر كنا نسمعها بكرة احنا صغار، هنا صوت الجزائر كنا انطلاق من تونس،
3: من تونس
4: بحيث يعني العلاقة علاقة أخوية، الجزائر وتونس ما هوش قاسمين حتى من قبل الميلاد.
2: سامحني سامحني جوست نقاطعك، خلينا نسمعوهم شنو قال الرئيس الجزائري باش يكونوا هما معناها معناها تكون كمان عندهم فكرة
3: على شنو قال الرئيس
2: الجزائري.
5: الرئيس الجزائري ميراتو زين ça c'est clair parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie, on veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, on a bouffé facilement et on ne laissera pas faire parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tounes ou la Béjihad de Tounes, nous allons le faire à Wally.
2: هذا شنو قال
4: المقصود الجزائر هو فاهم السيد رئيس الجزائر السي عبد المجيد تبون كيما تونس فاهم زاد الوضعيه انه المقصوده به الجزائر الجزائر مقصوده بالامبرياليه وبالصهاينه وبالمطبعين مع الصهاينه لاحتلال الجزائر واحتلال الجزائر يتم عبر تونس لا قدر الله لا قدر الله جديا علاش هو المشكلة تويك لأنه تونس احتجت على فرنسا فرنسا اللي مازالت تحن لاستعمار الجزائر من جديد وتحن إلى العصور متاع الاستعمار متاعها وإلى أذنابها الجدد القدماء والجدد في تلفزيون فرنسي تابع الدولة الفرنسية مش تلفزيون خاص يعني قناة تابع وزارة الخارجية الفرنسية تعمل حوار مع طرطور اللي كان العميل ابن العميل العميل ابن العميل والحوار ورغم ان احتجت تونس وكاتب الدولة السيد كاتب الدولة الخارجية استدعى سفيرة فرنسا او القائمة باعمال السفارة واحتج عليها احتجاج قوي لايقاف هذا النزيف باعتبار انه ولت الدولة الفرنسية هي اللي تشجع
3: فرنسا
4: ورغم ذلك لم ينقطع وصفوا في بث الحوار ذاك رغم تهديدات الاحتجاجات اللي وصلتهم من تونس
2: من تونس
4: إذا تونس مستهدفة النظام التونسي الآن مستهدف وتونس بكلها مستهدفة عن طريق بعض الدول اللي كشفت كوارثها وعن طريق العملاء متاعهم سواء العملاء اللي في الداخل أو العملاء اللي في الخارج ما يقولوا ليش ما ثماش عملاء ولا ولا ولا ولا لا لا ثم عملاء في الداخل
3: يا اخي قالها هو في التصريح نتاعك
4: قاعدين يخربوا وثم عملاء في الخارج قاعدين يخدموا ويقبضوا مع السفارات لا سوا هنا ولا برا باش عايشين هم البرا
2: كما يقول
4: بالهواء عايشين ما عايشين بالاستخبار والواحد مقابل يقبضوا مقابل بيع الوطن كما يقول ابن الرومي ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا أرى له غيري في الدهر مالكا يجي واحد يبيع الوطن نتاعه على خاطر عنده خلاف مع إكس ولا مع إجراك ولا مع الرئيس هذا ولا مع الحزب هذا ما تبيعش الوطن
3: اي نعم
2: خاطر الوطن بالنسبة لهم أشخاص
4: لا الوطن بالعكس
2: الوطن,
4: الوطن هو هو هو أنت هو غدوة ما تلقاش وطن ما تلقاش حتى التربة اللي تضم العظام متاعك حتى تدفن البر لك تبقى تحس بالبرد دائما وانت ميت الوطن هو الوحيد اللي يحميك تولدت فيه وعشت فيه وتنفست فيه وشفت فيه وفرحت فيه وكسرت فيه ونجحت وخسرت هذا هو الوطن هذاك الوطن هذيك هويتك فيها ابوك وجدك وجد جدك وفيها امك وفيها اخوك وفيها اختك وفيها خالك وفيها عمك هذاك هو الوطن في بلادك فيها فيها ملاحم عملتها التوانسه
3: اي نعم
4: ملاحم الكفاح المسلح واختلطت الدم التونسي والجزائري في سقيف سيدي يوسف
3: اي
4: ساوي هذيك اختلط الدم
2: ألفة بعد تصريح الرئيس الجزائري نخافوا على تونس ولا نخافوا على الجزائر
3: انا مقولة متاع الحبيب بورقيبة سي محفوظ يقول لك نخاف على من اولادها
4: على تونس
3: على تونس نخاف على تونس من اولادها احنا ماذا بينا
4: العملاء
3: والخونة اللي بالحق اولاد تونس ما نجموش ننكروا فيهم لكن نعم لازمنا نعرفوهم ولازمنا نطبق عليهم القانون تطبيق القانون واجب باش نحميو بلادنا لينا احنا راهي نتاعنا ماشي نتاع حتى حد بلادنا نحافظوا عليها وحتى كان الاشاره مع عند الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الامن كما قال هو امن الجزائر من امن تونس راهو نجم يقول لك راهي ماهيش لقمه سائغه باش تكون قال بوفيه باش ياكلوها ما نخليوهمش راهو كل واحد يتحدث على روحه راهو هو يتحدث على روحه
4: راهو السيد ألفا السيد رئيس الجمهوريه الجزائريه يقول ايش يحب يقول
3: اي نعم
4: لا يعنينا احنا
3: اي نعم
4: احنا يعنينا وضعنا الداخلي حينما انت ذكرت مشكله مهمه جدا
3: اي نعم
4: قضية بن قردان ما خدينا حتى رصاصة ولا جندي جاء دافع علينا احنا وقت اللي حبوا يعملوا إمارة في بنغردية.
3: أي نعم.
4: بجيشنا وبشعبنا.
3: وبشعبنا أي نعم.
4: تحمت الجماهير مع مع القيادة العسكرية مع الأمنية.
3: مع الحرس
4: والشرطة وقضاوا الإرهاب والإرهابيين. دونك إحنا فرنسا عانيناها عانيناها زاد مش جات جيش الجزائري ولا جبهة التحرير وقت ما جات ما تكونت.
3: أي.
4: جات دافع معنا لا لا وحدنا. وحدنا بالإمكانيات المتاحة.
3: أي نعم.
4: ووصلت انتصرت الثورة التونسية بقيادة الحزب الدستوري الحر الدستوري الجديد والاتحاد العام تنزل الشغل البولندير
3: نعم.
4: دونك ما ثم حتى واحد ما اعطينا درس كما قلت انت معناها عندنا شعب وعندنا قواتنا اليوم الحمد لله عندنا قوات النخبة راهم الاولين في العالم هنا يلعب هنا انا نعم انا
3: راهو عندنا استراتيجيات وعندنا كفاءات يمشيوا للدول الاجنبيه راهو
4: كفاءات كبيره
3: باش يعاضوا جهود الامنيه في الخارج
4: اي نعم
3: ويمشيوا يقريوا الامنيين في الخارج
4: اي نعم لا
3: راهو فخر كي نقولوا راهي تونس الرقعه الصغيره اللي في التوشع في العالم الكل راهي عندها امتياز خاص ونحافظوا عليها احنا اولادها نحافظوا عليها واحنا ندافعوا عليها اولادنا واحنا نخافوا على بلادنا
4: انا قادين صح
3: ومثلش ناخذ ونسمع كل شيء يلزمنا حسن الإصغاء كل واحد يتكلم على تونس نسمعه وأحنا نقرره في بلادنا ما خلوش حتى واحد يقرر
4: عنه النهارات مدام ألفة في كنف الحرية الحقيقة أنا منبهر بالحرية دي الحوار في البرلمان
3: أي.
4: حوار فيه نقد نقد كبير برشا من الحكومة نقد كبير برشا من حتى نقد اللي سيد رئيس الجمهورية ورغم ذلك الأرياحية صحيح نصلحوا بعضنا في تونس منفتحين على الرأي والرأي الآخر صحيح. في بلدنا
3: في تونس
4: من أجل الإنجاز ومن أجل البناء أما مش نتعدى من هنا ونتعدى الأصفار ناخذ براتو متاعو ناخذ باي لا هذاك ما تمشيش البيوع على
3: ما يقولوش عليهم اللي تحت الطاولة
4: لا يعرفوهم الأمن التونسي اللي يحكينا عليه احنا منذ قليل بارك الله
3: هما
2: العبيد الاخرين
3: هما اللي ياخذوا ما يقولوش رانا خذينا
4: لا يا معروفين
3: ما يقولوش
4: ايه
3: ما لا يقرونا بذلك.

0: كانت مظاهرة برش ما شافوهاش.
1: ايه
0: العسلينة مراوحة
2: مليتوشة وابراهيم الله يرحمه ينعمه قدام بنته 14 رصاصة مليتوهاش
0: في رمضان.
2: في رمضان ايه نعم هو صايم ويصلي معاهم يصلي في الجامعة
0: راهو راهو احنا كنا معناتها نتحدثوا الحديث هذايا للتذكير خاطر واحد راهو الانسان ينسى اما يلزموش ينسى حاجات احداث فارقة كيفنا هذايا وينجم يقارن بهم وراهو معناتها ما نبغيش غادي
3: الف يصدق اللي يقال
2: اللي
3: ايه خاطر توا اللي قاعدين نراو فيهم
0: راهو المواطن الجالس انا نحيلو سيفة المواطن راهو المواطن اللي ماهوش معناتها ما يحكمش عقله ويتبع شكون يتحكم فيه خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي راه قاعدين يتحكموا فيهم هما ما همشي ما همش عارفين يخرج مخدر يمشي فك الثنية ذيك يرجع ما نعرفش ان شاء الله
2: يقف على رواح بأسف شديد ألفا والله العظيم صدقني هذا من قلبي بأسف شديد ما يسمى سطر عليها ما يسمى باليسار الانتهازي اللي لابس جبة اليسار هو أكثر يمينية وتطرف في اليمين ورجعي وعميل ويتعامل مع الغرب ويتعامل مع الإخوان ويتعامل مع الشيطان يتكلم هم هالناس هذوم اللي يدعيوا بالحرية وبالديمقراطية بحقوق الإنسان وليس حقوق الإنسان
0: والحرية راهي برشة معناتها ما فيها معنى يقولك الحرية المسؤولة توفى حريتك وتبدأ حرية غيرك ما نعرفش على حتى ما عندها حرية ونحافظوا على بلادنا بالحق بلادنا عزيزة بلادنا غالية وعلم تونس ما حليه كيبدأ يرفرف بربي ملاحظة بالنسبة للعالم التونسي فوق البناية متاع الماترنيتي بنزرت نيدي إلى سيد المدير الجهوي للصحة إلى سيد المعتمدة بتاع بنزرت الشمالية إلى سيد ويلي بنزرت بربي العالم صرح ذاك البناء متاع مركز طب الولدين قسم توليد في بنزرت البنية اللي كان أشرف عليها وكان إذن سيد رئيس الجمهورية خلال زيارته في 15 أكتوبر أنه معناتها تنطلق الأشغال وشوفوا شنو الصفقة العلم راهو يلزم يكون عالي الفوق ما يكونش مدنكس ما عندوش علاش باش يكون هكاك العلم وإحنا راهي ملاحظة سقناها إحنا ريناها وكلمونا قالونا يخشبي العلم هكاك زعما خاطر بزيل ما بديتش الخدمة الفعلية في الماترنيتي لكن هذا ما يمنعش علم تونس محليه كبدة عالي وعلم تونس محليه كبدة جديد وعلم تونس محليه كبدة أحمر ناصع والدير مديعو البيضة والنجمة والهلال يبدأوا ضاويين تفقدوا العلامات في مختلف البنايات العموميه والخاصه حتى الخاصه اللي باش تحط العلم فوق البنايه دي حتى تفقد العلم هذاك راه ماهوش قطعه قماش باش انت تلصقها راه عنده برشا معاني ونقريو فيها للصغار واحنا نعرفوها وذاك الانتماء تاعنا وتونس بلادنا وتونس عزيز علينا وتحيه مجدده
3: شكرا لك
2: انت محفوظ
0: كلمه صغيره
3: تفضل كلمه صغيره على فاس
2: عندهم العمد نتاعهم استاذ العمد كانوا يعود يدور في الحومة ولا في البلاد ثم مؤسسات عمومية ونرى العلم بلاح يعلم المعتمد يعلم البلدية ويمشي يتبدل العلم والجديد
0: يرجع جديد
2: يجيش علم دنكس بينا في حالة واحد
0: نعم.
2: اسم علم واقف للريح
0: واحنا مازلنا نحتفل ورانا بعيد الجمهورية
2: كل يوم نحتفل
0: كل يوم تونس. كل يوم نحتفل بتونس تونس ديما عيد ان شاء الله
3: شكرا لك الف جندوبي شكرا لك سي محفوظ الجراحي احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين
4: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97 273 943 25 273 943
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم

0: قدم رنتل كار احجز وسيارتك تستند انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
1: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: صباح النور، نهاركم زين. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس اللي بغونشي على 90 فم، رجعنا لكم مرة أخرى في نهارك زين باش نحكيو في صحتك بنديك مع أخصائية التغذية العلاجية مروة العمراوي. صباح النور.
2: صباح النور مرام، شحويلك؟ صباح
1: الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟
2: الحمد لله لاباس.
1: باش نحكيو اليوم على موضوع مهم جدا، باش نحكيو على الألوان والعلاقة متاعها بصحتنا. شنو هي علاقة الألوان بالصحة متاعنا؟
2: ألوان الماكلة كيما نعرفوا سبحان الله فما برشا، يعني خاصة في الخضرة والغلة ديما الألوان موجودة ومتنوعة، وكيما ديما ديما فما كلمة تتقال اللي هي قد ما فما ألوان في صحنك قد ما به ديما خير. خاطر كل لون جوستومون عنده فايدته. اليوم اخترت شوية ألوان المهمين اللي أكثر حاجة ماذا بينا نزيدوا نركزوا عليهم أكثر. اللي هو الأحمر. اللون الأحمر كيما من الموجود في الفلفل الأحمر، موجود في الطماطم، في الفريز، في الدلاع، في الخوخ، في الفجل، يعطيك الصحة، في البتراف، هذو ما الكل. هو دايوغ كل ما هو عنده اللون الأحمر ديجا عنده علاقة، حتى الألوان سبحان الله ما عندها تحسها تشبه للعضو وللحاجة اللي باش تفيدو الأكثر. كي نحكيو على الأحمر دونك نحكيو على الدم، نحكيو على القلب والشرايين. دونك كل ما هو فيه البيغمنتاسيون روج هذيك راهو غني بالمواد اللي تحمي القلب والأوعية الدموية، خاطرها تحفز وتنشط الدورة الدموية، تخلي تدفق الدم يمشي كيما يلزم. دونك بخلاف القلب وشرايين راهو حتى الأعضاء تخليها واصل لها الدم كيما يلزم وقتها وين تأدي وظائفها كيما في ظروف طيبة. وتمنع تصلب الشرايين. دونك سورتو للناس اللي عندها ديما عندها توندونس باش يتعالها الكوليسترول، عندها ضغط الدم، عندها مشاكل في القلب، الأحمر مهم ومهم برشا أنه يكون ديما اللون هذا موجود في صحنها. الأبيض كيما اللي في البصل، في الثوم، في البروكلو، في اللفت، هذوما الكل هذوما حاجات
1: عظم
2: العظم. حاجة أخرى نحكيو على الخضرة والغلة أكثر. دونك والبقول كيما مثلا اللوبيا زيدة، فيهم مركبات كبريتية. المركبات هذوما تعتبر كيما اللي تمشي في البدن نتاعنا كيما لي في نتاعها كيما لي زونتيبيوتيك. انتيبيوتيك ناتوريل تقوي مناعه البدن نتاعنا وتحارب الالتهابات البكتيريه. دونك مهمه برشا انه نحاولوا ديما ندخلوهم في مكلتنا، وهو الحاجه البيه اللي هذوما خاصه البصل والثوم معناتها ديما موجودين في اي وجبه نورمال مو حاضرين. اللون البرتقالي كيما اللي موجود في السفناريا، موجود في المشمش، في البطيخ، في البرقدين، هذوما الكل فيهم القرع الاحمر سورتو تاويكا زيدا ماهوش مقلي. كي نحكيو على حاجه مقليه راهو ما
1: نحكيوش
2: الفايده. يعطيك الصحه، نحمروه في الفور. الفايده هذيا تتلغى كي يبدا حاجه مقليه نردو بينا. دونك المسؤول جوستومون على الكولور الاورانجي هذيك هو البيتا كاروتين، دونك اللي هو مركب يتحول للفيتامين ا في الجسم نتاعنا. وما ادرك الفيتامين ا في الجسم نتاعنا، هو مسؤول على صحه العين وخاصه يحمي شبكيه العين نتاعنا. وكي نحكيو على نظارة الجلد ما ينجم يكون حاضر هو الأولاني الفيتامين أ. دونك نختمو باللون الأخضر مرام. اللون الأخضر هو منجم متاع كرولوفيل، فيه برشا كرولوفيل ومعادن اللي هي تنظف القلب، تنظف الدم، تقوي الكريات الحمراء متاعنا، تعطينا طاقة فورية. كي احنا نحكي الدم متاعنا قوي معناها الدورة الدموية باهية، معناها
1: مريقلة
2: فيه برشا معادن اللي تخلينا ناشطين. دونك ينجم يكون كان سوبر اليمون اللي فيه اللون الأخضر. كيما برانسيبالمون ديما يجي بينا الأولاني كي نحكي على سوبر اليمون، يعطيك صحة السبنيخ، الشختو قد ما يكون أغمق قد ما يكون غني أكثر, مش إيه في كاس لكن غني أكثر بالمعادن هذوما. دون نحاولوا ديما نلونوا حتى على هي جمالية زيدة, لكن راهو ما هيش جمالية وكها
1: جمالية وصحة,
2: راهي تعطي فيها إفكاسيتي بيها. دونك ديما قد ما نكثروا من الألوان قد ما إن هكيكة نحاولوا يكون عنا حاجة شاملة.
1: يعني عبارة كالتوى التندانس متاع الملتي فيتامين اللي يشربوها, نجم نعمل الملتي فيتامين في صحن
2: هذيك ألوان مختلفة الكل راهو به, لكن يقعدوا اسمهم على جسمه مكملات غذائية. يلزم البعض تكون جبته من صحنك, وبعد إذا كان فما نقص نحاول نرتر فيه بالمكملات الغذائية.
1: قبل ما نختمه مروة, نحب نسألك على الكبدة. حتى كنا قاعدين نحكيوا على الحاجات اللي تحسن, برشا يقولوا الكبدة راهي باهية قوي البدن باهية, وبرشا يقولوا السموم الكل تتلم في الكبدة, دونك الكبدة راهي مضرة. قاعدين يزرقوا في مثلا نقولوا الدجاج, قاعدين يزرقوا الدجاج, دونك السموم الكل تتلم في الكبدة, والكبدة بالحق الموضوع ذي قاعد يتطرح. دونك يقول لك الكبدة ماهيش بالقوة والإفكاسيتي اللي كنا نعرفوها نتاع
2: قبل. هي راهي صحيح الكبدة في أي كائن حي الكبدة خدمتها باش تصفي, لكن مش بالطريقة اللي احنا متخيلونها معناها, راهو مش باش نلقاو الديشي في وسطها. سينو رانا راهو انسان باش يكون في عنده ديشي في اورغاني, راهو بطبيعته باش يصير له مشكلة هو معناتها كسوة الدجاجة ولا العلوش ولا معناتها الحيوان اللي باش ناكل الكبدة نتاعو, راهو ديجا هو في حد ذاته صارت له حاجة. دونك ما نتخيلوش الفكرة نتاع لي زغمون ونتاع الدويات راهي مش كيما هكاكا نتخيلوها, راهو مش معناتها نعطيه فيها في دويات باش تضرها, باش تكون النمو نتاعها في ظروف معينه, خاطر مش كيما دجاجه هكاكا في الطبيعه كيما في حشين اندستريال. دونك راهو مش بالطريقه اللي نتخيلوها,
1: مهولين ساعات
2: الامور مش هكاكا مش هكاكا كله صحه وبشفي, مش كيما نتخيلوا. وراهو مش ديما دويات الكل خايبين, ومش كيما ديما لي زغمون اللي تتخيل معناتها راهي تخضع شروط سلامة معينة. دونك راهي مش باش تضر معناتها اللي باش يستهلكها اكيد معناها.
1: شكرا لك اخصائية التغذية العلاجية مروة العمراوي, احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زي.
0: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.

0: في البلاد، وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة. من 31 جويلية حتى 16 أوت، المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
1: وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي أو توت أوبسيون، هاذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقام الباني للصغيرات نيجيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
0: ألف سنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تنطلق بلدية المتلين في تنفيذ البرنامج السنوي لتعهد وصيانة الطرقات لسنة 2026، وهذا في إطار سعي بلدية المتلين لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، وين يشمل برنامج تدخل أجزاء من الشوارع والأنهج اللي هما مفترق شارعي فرحات حشاد ومحمد الحبيب قيسومة ساحة العوينة وشارع محمد الخامس وشارع المغرب العربي وشارع 20 مارس ونهج أحمد المتليلي في بلدية المتلين. وفي موضوع آخر، تم ليلة البارح العثور على جثة شخص تطفو بالبحر بقناة البنزرت قبالة معهد العيون في جرزونة. بعد استشارة النيابة العمومية تم رفع الجثة إلى المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت لعرضها على الطب الشرعي والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. وفي موضوع آخر، انعقد البارح بمقر الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اجتماع خلية الأزمة الجهوية لمتابعة الوضع الصحي داخل مؤسسات الاستشفائية بولاية بنزرت في ظل موجة الحر الاستثنائي وتقييم أداء المؤسسات الاستشفائية بالجهة. وكان الاجتماع هذا بحضور مديري المؤسسات الصحية ومثلين عن إدارة النهوض بالخدمات الصحية والإدارة الفرعية للمصالح المشتركة ومصلحة البنايات والتجهيز، وين قدمت إدارة المؤسسات الصحية عرض للإجراءات المتخذة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، واللي شملت تنظيم وتكييف سير عمل أقسام الاستعجالي بما يتناسب مع ظروف موجة الحر وتخصيص أسرة لاستقبال الحالات المحتاجة للأكسجين وصيانة المولدات الكهربائية وضمان تزويد منتظم بالوقود وإجراءات المحافظة على سلسلة تبريد اللقاحات، كما تم التشديد على مراجعة المخطط الأبيض لأقسام الاستعجالي ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ. هذا وأشادت الدكتورة سلمى المشيرقي المديرة الجهوية للصحة ببنزرت بالجهود المضنية لمهني الصحة بكافة أصنافهم، وأكدت حرص الإدارة الجهوية للصحة لمواصلة التنسيق واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة المواطنين وتأمين خدمات صحية في ولاية بنزرت. على الصعيد الوطني، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية، وذلك إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة. هذا وانفات الهيئة في بلاغ لها البارح العشية ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وبينت أن جميع المدعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت هيئة السجون أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل. وفي موضوع آخر، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس السعيد في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اللي بتنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا اليوم وغدوة. وباش يتم خلال الدورة هذه اعتماد ميزانية الاتحاد الافريقي لسنة 2027 والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقدير أنصبة الدول الأعضاء وبمتابعة تنفيذ أجندة افريقيا 2063 والمعنية بالترشيحات الافريقية داخل المنظومة الدولية. كما باش تبحث الدورة هذه حسب بلاغ نشرت وزارة الشؤون الخارجية تقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه لإفريقيا. وباش يجري وزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظراء في عدد من الدول الإفريقية بشأن علاقة التعاون الثنائية لتجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وفي موضوع آخر، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه سيدة مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. كما قالت أنه خلال شهر جويلية الجاري تم تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة التي شهدها البلاد التونسية فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما شددت على أنه ما يتداول بشأن نقص المياه يعد أزمة مفتعلة، ودعت إلى استقال معلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. هذا وطمأنت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المستهلكين ودعتهم إلى عدم القلق، وأكدت توفر المياه المعدنية بالكمية اللازمة لا سيما مع دخول وحدة تعليم جديدة حيز النشاط. كما بينت أن طاقة الإنتاج الجملية الـ 31 وحدة تعليب تقدر بـ 520 ألف قارورة في الساعة، ولافتة إلى أن حاجية التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بـ 10 ملايين لتر يومياً. وفي موضوع آخر، دعا البارح المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزويري على جلسة عمل مع ممثلي القطاع الخاص لتباحث سبل تسريع الانتقال الطاقي لتكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. هذا وأكد ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج الخاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات الصناعية، وذلك في ظل ما توفرها دولة تونسية من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء ولا سيما خلال فترات الذروة. ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عمل يوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10 متاع الصباح بقصر باردو، يتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية، اللي هي النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. كذلك نظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. كما بشتم النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة تعديل عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمه ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة حسبا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. وعلى الصعيد الدولي، أعلن التلفزيون الياباني اليوم الثلاثاء أنه زلزال بقوة 7 درجات فصل 1 ضرب جنوب اليابان، وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات مد عاتية تسونامي. وقال حاكم منطقة موسكو في منشور على تيليجرام اليوم الثلاثاء أنه مبنى سكني في مدينة تيشخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وأن السلطات المحلية تتحقق حاليا من المعلومات المتعلقة بالضحايا. وعودة لشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 بين 29 درجة و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل درجة الحرارة إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلية. والطقس سيكون عامة قليل السحب والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محليا وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية. أما البحر فيكون مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radioxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث عند توقف المفاجئ. بسامة أوفي لمن
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فهم الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
3: يلا سوا

0: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
1: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغ ديليس جلاسي المنفعة.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيه سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبر ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبر ديستريغو يرافقو وبنصيحه الكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبر ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
7: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
10: Oxygène FM.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: راديو اكسجين.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين. أفار ديور في أحسن أفار، أحسن أفار مملأ أفار. العشرة واثنين وعشرين دقيقة على موجود أكسجين أفار، مرجعينكم مرة أخرى في أحسن أفار من أجنس إيموبيليار إكسبريس نورا، كيما تعودت كل يوم بيان سور معانا مريم العياري. صباح النور مريومة.
1: صباح الخير مرام، صباح الورد والياسمين.
0: أهلا وسهلا، شنيا حوالك؟
1: الحمد لله الحقيقة، الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. شفام شنيا الحقيقة بعد استنفت عليه قولنا.
1: الحمد لله، يقولي الضوء مقصوص في نزل برجيبة ولا
0: الضوء قاعد يقص شوية في ساعة ورجع نورمال ماضي الضوء رجع مش ما خاطر احنا ممكن يقص الضوء اوتوماتيكمون تعديو بالجروب دونك ورجع الحمد لله. ايه
1: الحمد لله وشكرا لله، ان شاء الله ديما لاباس، ان شاء الله كل شيء ديما بلطفك.
0: هم قالوا لي ما رجعش، ان شاء الله ديما لاباس اون تو لي كا، معناها كيما قلت انت ان شاء الله ديما نكونوا بخير، ان شاء الله هالقصات نتاع الضو هذوما يقصوا هما بعيدهم ونرجعوا نعيشوا في حياتنا طبيعيه. سينو شنو حوالي فريتنا بخير؟
1: ديما خير نتاع اليوم نصور بشهر برتاني.
0: اعطينا
1: اللي حد على استوديو مبلي حاضر مجهز بالكلمه، فيها كليماتيزر في قوى الجلال هذايا موجود وسط البلاد، الكريم تاعو على طول الكريم على طول، هو استوديو مبلي وعلى طول بريمير ايتاج، والثوم نتاعو 450 والثوم الضوء على الملاك. في انترنت، الانترنت بتبيع على اللي بالشكل جست الموضوع على الملاك وكها، دونك ما في هذيا مرحبا بالناس الكل اللي حب على حاجه وسط البلاد الكري على طول ومبلي. يكلمنا على 93 75 458 ولا 55 499 878. بخلاف هذيك اللي يحب على دار للبيع مستقله وحدها انديبوندونت موجوده في منزل عبد الرحمن، هذيا قريبه للبحر نتاع منزل عبد الرحمن. المساحه نتاع دار هذيا 119 متر مربع، فيها صاله وبيتنون كوجينه بتحمام منشر ثم جاردان دور بالدار هذيا. السنة نتاعها الدار هذيا 160 مليون قابل للنقاش، وفيها ملكية فردية.
0: حلو ياسر.
1: كيف اللي حد يعمل مشروع وقت البلاد في قوت نوفمبر على طريقة رئيسي عندنا فونت كوميرس للبيع، الدار هذيا بلاصتو ممتازة على الآخر، وحتى زيد المساحة نتاعو باهية، المساحة نتاعو 53 متر مربع، وهذا ينجح تو كوميرس معناتها تنجم تحلو اجونس دو فواياج، اجونس ايموبيليير، تنجم تعملو بيرو دي شونج. مرحبا بالناس الكل اللي يحب يعمل مشروع زاده في لومبلاسمون هذيكا، يكلمنا على 72 435 3000. مرحبا بالناس الكل، واللي يحب زاد على فيلات الكري لصيف والا كرات كيف يجينا للبيرو نتاعنا اون سيرفيس بوني، دونك يلقى لدفاريت الكل عنا، وان شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا.
0: ميرسي بوكو مريم العياري من اجنس ايموبيليار اكسبريس نورا على الافريات اللي عطتهم لنا اليوم، برشا افريات انا باغاتي، واللي يحب يزيد يعرف اكثر افريات وعنده هكايا ما يسال على حاجات معينين يمشي بحذاهم الاجنس ايموبيليار اكسبريس نورا. احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى لحداش.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر، وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار، للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات، للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا و أكسجين أفام. جرح الماضي بعده عم يوجعني.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس. كونفورت ديكسيلانس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلانس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلانس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. عايش وحدي بريكا في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية، نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ربح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي .ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، فيلا وأكسجين أفر.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
1: العشرة واثنين واربعين دقيقة على موجة أكسجين فام، ورجعنا لكم في نهارك زين باش نمشيو لسوق سلاح الدين بوشوشة في بنزرت باش ناخذوا فكرة على أسعار الخضر والغلال اللحوم البيضاء والحمراء مع زميلنا سيفون. صباح النور سيفون.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك، صباح الأنوار، وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين فام. فقط باش ما نغلطش في الصباح هذه، خاطر الصوت تكون بكل حب من الزملاء، ما نعرفش يعني يزيدوني شويه قداش لازم نسمع.
1: ادم يزيدوك الصوت، ما عقلتش صوتي سيفون.
2: الصوت الو،
1: ما عقلتش صوتي انا اللي تنبر عليها ديما هذيك، عرفتها
2: ديما راه ما مشتوش احنا برا أمولة، تحية ليك أمولة، ديك الساعة مال الشواء ومال الدنيا ومال المزيكا، ما شاء الله عليك أختي، ربي يبقى عليكم على الستر الكل الكل الكل. نمشي ندخلوا في الأسعار، أمل ترى شوف عملت براسها هكا.
1: أي عملت ديجا، عملت وجاوبتك هي في الـ في, في الأوفوني وجاوها مريقل.
2: أي تحية ليكم الكل. أي سيدي نبيعوا البطاطا اليوم. نقاو زيد كيف زوج دينارات و500 بالنسبة للكيلو، البصل من 900 للدينار حتى 1200، وفما زاد كيف 1500 بالنسبة للكيلو، كلها راهي ماهيش فرق. كيف الأسعار أكاو وطماطم باش نلقاها موجودة على 980، نجم تلقاها زاد كيف موجودة على 700 فرنك بالنسبة للكيلو، باهية أما يفرق الحجم تاع الكعبة أكاو. نعطيكم الوصف اللي موجود بالنسبة للفقوس زوج دينارات، فقوس تقشير فما من 800 مليم حتى للدينار، أكثر حاجة يستعملوها المطاعم بالنسبة للنوايا هذيا تاع الكاميرا. هنا باش نلقاو بالنسبة للسميخ 4 دينارات و500 كيلو. على فكرة مرام نجم تشاهدوا دورة مرشي بالصورة والصوت على صفحتها في الفيسبوك أكسجين فام.
1: السترون
2: مش موجود برشا مرام، هما 4 دينارات و500 وعند بعض البياع بالنسبة نلقاها موجودة برشا. بالنسبة للسميخ قرع بيتوزيلة باش نلقاها موجود على 2 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، ونلقاو بيتوزيل باش نلقاها موجود على 2 دينارات و500. الطماطم السيريس المدي جرام قديم، المدي جرام عم صالح ديني كيلو قد ايه؟ 2000 فرنك ل 100 جرام. ارتله بيت ماشي طماطم سيري قالك موجوده على 2000 فرنك بالنسبه لي الكيلو الفد. انا ما نذوقش طماطم، انا مليانه صغير الله غالب. اما اما اما تبارك الله ما شاء الله، حاجه ليك تبارك الله ما شاء الله. تجي باش نلقاو بالنسبه والقرع البرج موجود على 15 بالكيلو، باش نلقاه موجود على 2 دينارات بالنسبه للكيلو. العنب تاع العصوم نتاعو زاد ما طاحش بكل مرام، هو ديجا 7 دينارات باش نلقاه
1: موجود ملي هبط قاعد في الانترفال هذاك.
2: صحيح يعني 7 دينارات، ولا تنجم تلقى العنب المسكي الرفرفية جميع الأوصاف الفني باش تلقاه موجود على 12 دينار و500، وبقية الأسعار باش تلقاها موجودة بين 6 دينارات و7 دينارات كما اللي موجودة قدامي تويكا. العونة 4 دينارات، العونة السيدة باش تلقاها موجودة على 8 دينارات، كيلو التفاح باش تلقاها موجود على 2 دينارات و500، باش تلقاها موجود هذا كيف على 3 دينارات و500، وفوق كراميل متوسط في الحجم باش تلقاها موجود على 4 دينارات بالنسبة للكيلو. درجة حاسة بريكا هو الكيلو بين 14 حتى ل 15 نحن معي يعني حتى في الغلة زاد ارتفاع في الأسعار. فواحد قال لي موجودة قال الدينار موش حتى الشهرية، قال الدينار الكيلو الدينار جاتني مرة تيجي من السكينة، قالت لي والله يا وليدي ده هاري ب 15 بالنسبه لنا كيلو انا دليه، فاكيد يعطي الصحه وجذبنا وزدنا ان برشا بياع اخرى كينها موجوده فعلا. الكيلو دليه بين 14 حتى 15 جنيه، والكيلو انا بطيخ مش نلقاه موجوده على 18 جنيه. حبيبيتنا واصحابنا في المرشي الكل لكن في بعض الاحيان بدنا بينا نكون واضحين مع بعضنا
1: فما
2: حتى شيء. انت
1: السلوكيه
2: تعطينا السعر الصحيح ما تحاولش غلطنا، وهذه الاشكال بما انه الالتفات الاشاريه مش موجوده اقل عليها نقول انا يعني من بعد نمشي على روحي مش
1: صحيح.
2: بطبيعة الحال فهم المواطنين هما اللي تلقاهم في إشكالية. بالنسبة للشبيلة القشرة حاضرة بليش هنا عند حميد الرياحي سلم عليه برشا برشا مش تلقاها موجودة على 10 دينارات، خدينا مش نلقاها موجودة على 7 دينارات و800 فهم أكثر منها 7 دينارات حرة مش حرة ما نعرفش بالضبط بالضبط فهم مش نقطة وتعرفها بالضبط من السردينة الحرة. بالنسبة من كل 26 دينار و800 نزل باش نلقاه، نزل لخشينا 39 دينار و800 نزل لخشينا باش نلقاه موجود. البوري عفوا لخشينا 39 دينار و800 والله تحيه لك 26 دينار و800 بالنسبه للكيلو النازلي، اما متوسط بالنسبه للكريمه 42 دينار و800 الزنبار هنا ما شاء الله 23 دينار و800 بالنسبه للكيلو السكر باش نلقاه موجود على 30 دينار و800 النمبر 1 كينج اوف ذا بوكا سلم عليه برشا 8 دينار 600 مجيده بهم راه جماعه شنو قمر قالك طب شنو القمر على بيت باش نلقاو اليوم نحكي لها حركه مش تنمو نتاع النحوس 12 دينار و600 بالنسبه للشغريت نجي باش نلقاو المول موجود على 10 دينارات و800 بالنسبه بالنسبه للكيلو باش نلقاو بالنسبه للحوم الحمراء 64 دينار و800 بالنسبه للكيلو العلوش، واش نلقاو بالنسبه للكيلو البقري موجود على 47 دينار و800 الكيلو، نلقاو الهرميش موجود السوم تاعو على 7 دينارات، في حين باش نلقاو الهرجمه على 15 دينار، الفين البدري باش نلقاو موجود على 36 دينار، اللحوم البيضاء 5 دينار و500 بالنسبه للكيلو الدجاج حي، 8 دينارات و500 بالنسبه للكيلو المذبوح، السكالوب باش نلقاو موجود 17 دينار و500 بالنسبه للكيلو مرومه. هذه اهم الاسعار اللي موجوده في مارشي سلاح الدين بوشيشه في بنزان. نعاود نذكر كما راه وذكر السيده المستمعين كل هذه الاسعار تنجموا تشاهدوها بالصوره والصوت على صفحتنا في الفيسبوك
1: اوكسجين افلام.
2: فقط مرام تسمح لي لو كنت تسمح لي
1: تفضل
2: اقل من دقيقه مرام
1: تفضل.
2: يعني حبينا ان نعرفوا واحد من نبيع الغله هنا في مرسي في حدين بشوشة ديما يتعدى معنا اخونا الله يهدي بطبيعه الحال اللي ابوه اكيد انتقل الى رفيق الاله بالمناسبه هذه باسم قسم راديو اوكسجين افان نتمنى له نقدموا له احارة
1: التعازى
2: رحمه والد اخونا الهادي سي محمد الحبيب ورزق اهله وذويه جميل الصبري والسلوان.
1: ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ربي يصبر عائلته. شكرا لك زميلنا سيفون على الدوره المزيانه هذه في سوق صلاح الدين بوشوشه في بنزرت، خذينا فكره على الاسعار، اسعار الخضر الغلال واللحوم البيضاء والحمراء، ويظهر لي شدنا الناس الكل ارتفاع في اللحوم خاصه اللحوم البيضاء في اسعار الدواجن بعد القصات الاخيره نتاع الضو لنا نفوق كميات كبيره من الدواجن، فبالتالي شهدنا الارتفاع هذايا في الاسعار، الارتفاع الملحوظ الحقيقه يوصل حتى ل 2000 راهو ديفيرونس ما بين قبل وبين توا. دونك ان شاء الله ربي يقدر الخير. قبل ما نختم ونهارك زين لليوم عنا بلاغ ضياع سي عبد القادر مزليني ضياع ساشي فيها اوراق طبيه مهمه في تاكسي البارح الصباح، خذيت تاكسي من قدام سبيطار منزل بورقيبه وهبط بحذا المحطه نتاع اللواجيت نتاع ماتر. الاوراق الطبيه باش تلقاهم باسم عبد القادر مزليني، دونك تكلمونا 31 10 98 53 53 51 53، واحنا نعطيكم الكونتاكت نتاع سي عبد القادر وهكاك ترجعوا له الساشي اللي فيها الاوراق الطبيه نتاعو. احنا هكا نكونوا وصلنا الختام، نهارك زين اليوم في لمان، الناس الكل.

0: الرصيف كمان ماتيو فريز ولا بني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بدنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ادي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملشنو الحل LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاحهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت من أكلمنا عليه 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: تحب تكيكة رابة جديدة كليماتيزير توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحث بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الانيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور، في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس، شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو

جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ta.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: ريا على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، وصلت الجامعة العامة للبناء والأخشاب اليوم أصبح حملتها الوطنية التوعوية للوقاية من ضربة الشمس في مواقع العمل بحظائر البناء، وهذا بدعم من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. وشملت الحملة الميدانية لليوم حظيرة بناء الشركة المشرفة على مشروع قنطرة بنزر تحت إشراف الطيب البحري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن القطاع الخاص بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل في بنزرت. وتندرج المبادرة هذه في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، وين قدم المدخلين جملة من التوصيات والإرشادات العملية للعمال حول سبل الوقاية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات السلامة أثناء العمل للحد من الحوادث المهنية وحماية صحة العاملين في حظائر البناء. وفي موضوع آخر، وفي إطار الاستعداد لموسم الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، انطلقت البارحة أشغال جهر وتنظيف بالوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار في رأس جبل، وباش تشمل هذه الحملة الاستباقية كامل الشبكة بمدينة رأس جبل لضمان سيلان المياه وحماية البنية التحتية والمتساكنين. وانطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 للمكتبة الجهوية والمكتبات العمومية القارة والمتنقلة بولاية بنزرت منذ يوم 15 جويلية الجاري، ويتواصل إلى غاية 15 أوت المقبلة. وتنطلق فعالية مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية محجوب العياري في ماطر من نهار 5 أوت المقبل إلى غاية 12 أوت تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت، وتتضمن مساحات حوارية وتوعوية ومعرض للفن التشكيلي وورشات فن وعروض موسيقية وعروض للأطفال بعنوان لكل كتاب حكاية. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. وأعلن المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم لفقي اليوم الثلاثاء أنه مشروع اتفاقية تجارية بين الشركة التونسية للملاحة والنقل البحري جي إن في لدعم وتيرة الرحلات بين تونس وإيطاليا سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة. وفي تصريح إعلامي له، قال أنه باش يتم في المستقبل القريب دعم الأسطول بسفينة جديدة لدعم الرحلات بين البلدين. وطالبت النقابة بتنفيذ جميع التعهدات المالية وخلاص المستحقات المنصوص عليها في اتفاق 15 جانفي 2026، ودعت إلى الإيقاف الفوري للاقتطاعات المنجرة خارج الآلية القانونية وإعادة فتح منصة متابعة الفواتير لضمان الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة. وفي شأن آخر، تمسك أصحاب الصيدليات الخاصة بموقفهم إزاء أزمة المستحقات المالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرين أن الإشعار الهاتفي بالشروع في صرف ثلث المبالغ المتبقية يمثل خطوة جزئية لا تنهي الإخلالات التعاقدية وتسوية المتخلدات. وأوضحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان لها البارح أنها راسلت رئاسة الجمهورية لأحاطتها بتطورات الملف، وأشارت إلى غياب أي مقترح جدي من الصندوق لمعالجة تأخر أجل الخلاص اللي باش تبلغ 180 يوم في المتوسط بحلول 31 جويلية الجارية، بما يهدد العلاقة التعاقدية. كما طالبت نقابة الصيدليات الخاصة بتنفيذ جميع التعهدات المالية وخلاص المستحقات المنصوص عليها في اتفاق 15 جانفي 2026، ودعت إلى الإيقاف الفوري للاقتطاعات المنجزة خارج الآلية القانونية وإعادة فتح منصة متابعة الفواتير لضمان الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة. كما رفض الهيكل النقابي إعادة فتح ملفات سبقة حسمها إثر اجتماع 14 جون في 2026 برئاسة الجمهورية، وشدد على ضرورة الالتزام بأجل الخلاص واحترام الاتفاقيات لضمان حقوق مزدية الخدمات الصحية والمواطنين في الاستبدال وتلقي العلاج. وفي شأن آخر، نفذت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 652 تدخل في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، منها 102 عملية إطفاء حرائق وفق محتويات نشرها اليوم الثلاثاء المتحدث باسمه على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. إذا نفذت وحدة الحماية المدنية 155 تدخل للنجدة والإنقاذ على الطرقات و369 تدخل الإسعاف في غير حوادث المرور، بالإضافة إلى 19 تدخل بالشواطئ و7 تدخلات أخرى. وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية سيد عزين بالشيخ في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيد ريم المعشاوي، أنه باش يتم النظر في مطالب التراخيص الخاصة بتعليب المياه المعدنية بعد استكمال نتائج الدراسة الخاصة بالمخطط المديري للمياه المعدنية والمياه الاستشفائية اللي يتولى إنجازها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. تبين وزير الفلاحة أنه قال أنه هذا يأتي تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 52 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جون 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المتعلق بأحداث ديوان المياه المعدنية. وفي شأن آخر، عبرت المنظمة التونسية لطاقات النظيفة عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، ودعت إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصيف المقبل. هذا وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع لها بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المدنيين على المدى القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. هذا وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، وحذرت من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون إحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، وشددت على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. وفي سياق متصل، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية سيد مهر الكتاري اليوم بأن البلاد تواجه تحدي طاقي كبير بسبب الفجوة الواسعة بين معادلة الاستهلاك والقدرة الانتاجية لشركة تونسية للكهرباء والغاز، وين يبلغ الاستهلاك في أوقات الذروة قرابة 6000 ميجاوات في حين لا يتجاوز الانتاج المحلي 4500 ميجاوات، ما يخلق عجز يقدر ب 1500 ميجاوات. وأكد أنه لا توجد حلول سحرية على المدى القصير جدا، إذ يتطلب بناء محطة توليد جديدة ما بين عامين إلى ثلاث سنين، وأشار إلى أنه استثمار الطاقة الشمسية تواجه حاليا عدة صعوبات بينها مشاكل التمويل وارتفاع نسبة الفايدة، ودعا إلى توفير نسبة فايدة تفاضلية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وكما قال أنه رغم العراقيل اللي تم حاليا إنجاز محطة طاقة شمسية بمدينة القيروان بقدرة 100 ميجاوات بأيدي تونسية 100%، وسجلت نسبة تقدم بأكثر من 40%. واقترح نائب رئيس لجنة المالية أنه قال لتفادي انقطاع التيار الكهربائي وتأثيراته الخطيرة على القطاعات الصحية والاقتصادية خلال الصيف المقبل، اقترح النائب استئجار سفن عائمة لتوليد الكهرباء تصل قدرتها إلى 400 ميجاوات، وهو الحل تعتمد عدة دول في فترة الذروة لتغطية العجز الطاقي بشكل مؤقت وسريع. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن البلاد قد تتعرض إلى حالة إظلام تام، وذلك إثر إغلاق مجموعات لخطوط تغذية الوقود في مجمع مليتا الصناعي، الأمر اللي أدى إلى تراجع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء، واحتمال تعرض الشبكة الكهربائية لانهيار كامل في ليبيا. وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل جندي وإصابة آخر إثر انفجار لغم من مخلفة الحرب بريف اللاذقية. فيما أعلن التلفزيون الياباني اليوم أنه زلزال بقوة 7.1 ضرب جنوب اليابان، وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات مادة عاتية تسونامي. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق اسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق لضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية لتفادي الحوادث عند توقف المفاجئ. بسامة وفي الأمان.
3: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كلاسيتا
1: كلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يكلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطواتي وخذ ديليس.

0: رزرفي توا واعمل افار بالفم والملايه. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين طالن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026.
3: هي للحمل.
2: أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيات. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعده عم يوجعني.
4: عايش وحدي بريكة في خيري شري
2: نجمة الأغنية الشعبية. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، فيلا وأكسجين أفتر.

0: قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قولي
1: قولي عمل لك ايه
2: قلبي
1: قلبي اللي انت ناسي.
3: الزمن الجميل احلى الاغاني في الزمن الجميل اليوم على أكسجين FM.
4: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين FM موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: فسنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت توينسا، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعة تقليدية، حرفيين، وعروض فنية، وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء
8: عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد، هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

هاي هاي هاي هاي ملعب. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد ما لازم لازم تحية لكل مستمعينا وفيانا الناس تبع فينا على 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radioxygen.tn. مرحبا بالجميع كالعادة، تواصلوا معكم في كل المواضيع على المستوى الجهوي الوطني والعالمي. تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حامل جدل، مخلي قراءات مختلفة من برشا أطراف وكل طرف كيفاش يقرأ فيها، بين اللي راه تصريح يمس من سيادة تونس وبين اللي راه تصريح متاع دولة شقيقة ودولة جوار، ومن تونس من أمن الجزائر ومن الجزائر من أمن تونس. كل أحد كيفاش قراه، وانتو كسياق سياسي كبير برشا جاي فيها التصريح ويتقرأ من برشا من برشا النواحي. معناتها نحكيو فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. رئيس حكومة الاحتلال كيف كيف موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هي الأخطر وهي الأكثر سرية وأكثر نجم نقوله حتى من ناحية الأمنية، اللي فيها استنفار كبير في أمريكا باش يتبحث الوضع بينسير غادي في الشرق الأوسط وخاصة ملف الفلسطيني والإيراني. دونك كيف كيف على مستوى الجهوي ديما في متابعة لمختلف الاشكاليات والنقاط اللي عنا على مستوى الجهة. انتم اللي تسمعوا فينا العادة تفعلوا معنا على 31 10 80 90، تخليونا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. واسي معكم في لازم لازم انتوا حتى الماضي ساعتين ونص. تحية العزيز في الاخراج والف الجندوبي في رئاسة التحرير، تحية رحاب في تنسيق مكالماتكم الهاتفية، وحمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

0: لازم
1: على اوكسجين افا اوكسجين افا. بداية كما قلنا باش تكون بنزرت الجنوبيه باش تكون بشان الجهوي ايمن المحفوظي حاضر معنا من صباح النور. مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين. اهلا وسهلا حمزه، تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اوكسجين افا.
1: باش نمشيو لهنشير الحويشات، نحكيو على وضعيه الطرقات وخاصه بعد حادث اخير اللي صار في المنطقه.
2: بالفعل هو راهو حمزه كي نحكيو على هنشير الحويشات، يعني المسالك المؤدي الى الطرقات في حاله كارثيه، سواء يعني الطريق اللي يؤدي الى شاطئ الذروه وين موجوده مرسى الدويبه في الحويشات، وهذا يحكي عليه عمناول. اما اثناء اليوم باش نحكيو على الطريق اللي هبط الى شاطئ برينيس، شاطئ برينيس وين موجوده مرسى الذكاره وين المرسى نتاع الفليك، هذه يعني هي هو موس برت، يعني مش ميناء، يعني يقولوا احنا تفت بحري، اما هكا يعني فهم بلاصه كي جاي فيها شويه حجار كي يحطوا فيها الفليك، يعني هذه يعني السفن نتاع المراكب نتاع الصيد نتاع الاهالي نتاع المنطقه هيك نتاع الزون هذيك نتاع نتاع درينيس والحويشات، خاصه في المنطقه هذيك نتاع الذكاره. شط برينيس اليوم يعني كي يقولوا برينيس يقولوا وراه من اهم الشواطئ اليوم في ولايه بنزرت، خاصه في معتمديه بنزرت الجنوبيه، وخاصه في المده ذي نتاع 15 سنه الاخرين، ولا يعني وقت اللي يعني ولات فما وسائل التواصل الاجتماعي برشا ناس عرفت المنطقه ذي، خاصه برينيس اللي هي راهي مجاوره الى منطقه دار الجنه. منطقه دار الجنه يعني منطقه قديمه ومعروفه وفيها يعني فيها مباني وفيها الى اخره، يعني هي حتى مؤخرا عن طريق البرنامج التنميه المندمج الدولة التونسية يعني قامت بتعبيد المسلك يعني من المتعلقة من فوق وصول إلى شاطئ دار الجنة. بقى شنية اللي بجنبه فما شاطئ برينيس، هو شاطئ برينيس يعني تم تعبيد الطريق قديم يكون حتى من بداية الألفينيات حمزة. لانه فما بحيره جبليه يسميها بحيره الملاحه فما في المنطقه هيك، ومام طون يعني هي كيما قلت لك منطقه يعني تاع صيد بحري، اضافه الى انه فيها شاطئ جميل جدا. تم تعبيد المسلك يعني من قديم الزمان، وفي السنوات الاخيره ولات فيه برشا مفهوم خاصه في الصيف، كره برشا تمشي وتجي ورحلات والى اخره. المفيد يعني الطريق ولا في حاله كارثيه، يعني احنا مشينا راهو مده التالي وشفناه، ولكن يعني زادوا فما شكون اكد لنا الحكايه وفما شكون اتصل بينا وبعث لنا حتى صور، اما يعني شوفوا وضعيه الطريق يعني في حاله كارثيه جدا، في برشا حفر، لانه هو راهو ماهوش طريق عادي، رانا نحكيو على طريق جبلي حمزه، نحكيو على طريق جبلي يعني من المرتفع من المتعلقه من فوق، يعني قبل ما توصل الى المدرسه الابتدائيه بالحويشات تكون بحوالي 400 ولا 500 متر، ثم مفترق على يدك اليمين وانت داخل الحويشات على يدك اليمين هذاك اللي هبط الى شاطئ برينيس، وفما بعد يعني تمشي شويه فما دوره اخرى على يدك اليمين هذاك اللي هبط لدار الجنه. اما بالنسبه للمسلك المعبد اللي هبط لشاطئ برينيس هو مسلك جبلي، يعني جاي يعني ارتفاعه فوق سطح البحر على الاقل حمزه فما يمكن بين ال 250 و 300 متر، نحكيه على مرتفعات شاهقه، ومسلك يكون يعني من فوق ويهبط الى حدود الشاطئ لوطا في المنطقه الجبليه هذيا يلزم يكون مهبط، ويلزم يكون فيه ديكانيفو، ويلزم يكون فيه حواجز.
1: الوضعيه لما حدا في المنطقه الكل ايمن كل تقريبا طرقات المواجهه الى الشواطئ في بزرت الجنوبيه هي وضعيتها في كارثيه بالطريقه ذي، ممكن هذا نحكي عليه اخطر لانه منطقه جبليه وفيها هبطه وتخوف، معناتها تكون ما فماش حواجز ولا حمايه سيرتو للناس اللي ما تعرفش الثنيه والطريق، ما كل الطرقات المؤجله الى شواطئ في بنزرت الجنوبيه وضعيتها كارثيه.
2: مو كيما كي تمشي انت رجلك في بنزرت الجنوبيه يعني الطريق منخفض، يعني ماهوش يعني
1: ما خفيفي راس نجله خفيفي، انا ديما نحكي راهو على نحكي على دار جنه الحويشات، نحكي على حتى كي دخلتوا كيف عباد كلهم طرقات راهي تسمى وضعيه كارثيه، معناها لا حمايه لا فما حد شيء، ناس تشمع الناس
2: كيف عباد يكون خير، يعني قاموا بتعبيده مؤخرا
1: بلاش حمايه، معناتها
2: ما فيش حمايه بالضبط، اما راهو المرتفع الموجود في كيف عباد يعني من كيف عباد من فوق وانت تهبط للسط لحدود الشاطئ نتاع كيف عباد اقل يعني ما اقل نصاعده يعني اقل ما ارتفاع، اما راهو بالنسبه خاصه في الحوشات كنا نحكي وختمنا على شاطئ برينيس. برينيس اللي بجنب دار الجنة اللي بين الذروة اللي بين الذروة وبين الـ وبين الـ وبين دار الجنة. يعني برينيس هذا راهو يبعدش برشا على البقعة اللي اللي يعني علقت فيها مؤخرا مكان المنصة البترولية كان بتفكر حمزة أول عمليه ما يبعدش برشا. يعني برينيس برسك في البرتي هيك هو قريب شوية لبرينيس. وبرينيس الميزة بتاعه أنه فيه حجرة كبيرة طيبة جاية كي مصد تدخل إلى حدود البحر ويعني وبرتي يعني يعني ما تشكلش خطر يعني يمشي اللي يمشي والشباب الغادي وينقزوا يعني ما فهم حتى أشكال ومش خطر ومش غارقة برشا يعني مش كما تاو جوابي ولا حتى الطيارة النائية الكبيرة ما فيهاش. وهو بطبيعته شاطئ برينيس جاي متقي بال بال بال بالجبل ذاك الجبل بتاع بريبخ المجاور يعني حتى الطيارة النائية القوية ما فيهاش يعني يعني ديما شاطئ يعني ما به برشا يعني ما فيش حتى اشكال بالحق يعني ما فيش طيارة نائية تخوف. وراه الناس قاعدة تجيه وبالحق راه حتى الرحلات المنظمة تجي من العاصمة ومن الولايات الاخرى والحافلات ما تقدرش تهبط لانه الحافلات حدها الفوق وين الفيلم تعلق الفوق في المفترق تقف وهما يكملوا الترجي وكان ثم 4 كيلومتر على ثقيل فهمتني والا يكريوا سيارة. هذا بسبب يعني انه المسجد في حالة خطيرة يعني حافلة على اللي قدر تنقلب كما شفت هما الفيديو اللي بعثناه هبطناه البارح على صفحة ميلي على السجن
1: قاعدين تفرجوا فيه في المباشر
2: بالفعل ثم يعني سيارة
1: هذا نصور ما يعرفش المنطقة معناتها
2: ما نصورش ينظر لي ما نعرفش لا يعرف ولا ما يعرفش اما المفيد يعني صار يدير باج ويعني وسقطت السياره في المنطقه هيك ويعني الحمد لله انه حسب المعلومات اللي وارده ما صارت حتى ما تم تسجيل حتى اصابات بشريه جستني اضرار في النادي في السياره يعني هيك شفت انت اليوم كيفاش الحاله وغدوه كيفاش وكل ما يزيد عام كل ما تزيد الوضعيه نتاعها وتتعكر الطريقه هذايا نتاع شاطئ برينيس. ماذا بين اللفت الكريمة من السلطة المحلية السلطة المحلية في بنزارة الجنوبية وأيضا السلطة الجهوية في ولاية بنزارة علاش ما تخصصش ميزانية كل مرة يعني تقوم بصيانة الطرقات هذه المؤدية إلى الشواطئ لأنه راهو نحكيه على بالنسبة للموسم يعني الصيفي فالمناطق هذه راهو يعني موسم طيب برشا وتحيا برشا المناطق هذوما خاصة في المكان صدقني حمزة يمكن هذه المناطق المجاورة ما يمشيوش للبريس دار الجنة ناس تجي من الولايات الأخرى يعني سيارات رباعية الدفع وسيارات صغيرة وحافلات وناس كل تجي الغادي باش تعدي خاصة في المكان باش يمشيوا الغادي يكتشفوا المنطقة هذه المنطقة المزيانة المنطقة الجميلة جدا اللي فيها مخزون طبيعي يجمع بين البحر والجبل والغابة يعني بالحق راهو يعني شواطئ الديرج شواطئ يعني فيها برشا وصلت يعني حتى قبل لدرجة المدنية ببنزرة يعني ركزت فيها سباحين منقذين يعني لانه الشاطئ هذا يعني يشهد في عدد كبير تاع المصطفين لكن في السنوات الاخيره منذ عامين وسنتين تالي يعني تم ايقاف العمل الغادي بالسبعين المقبلين لربما لانه ظروف الحكمه الاداره الجهويه احنا ما نعرفوش علاش بالضبط. المفيد انه يعني كي نحكيو على شاطئ برينيس يعتبر من اهم الشواطئ اليوم في ولايه بنزرت وحتى في معتمديه بنزرت الجنوبيه اراي الناس قاعده تطلع الغادي وقاعده تبدل في الجو وقاعده تكتشف في بلادنا وتكتشف في جمال بلادنا الور لهناك يمشي هو يشوف الوضعيه الكارثيه نتاع الطريق بالحق راهي الناس يعني تتقلق والناس بالحق راهي تبقى في صعوبه كبيره كيفاش توصل للشاطئ لانه كما قلت لك راهو مرتفع من المرتفع يهبط الى حدود الشاطئ يعني ثم حضره ثم حضر خطير جدا والمشكله انه ما فماش حواجز ان شاء الله اللي دار السلطات الجهويه تفكر في اعاده تعبيد المسلك هذا تهيئته واحداث الكاليفوات واهم حاجه احداث الحواجز يعني للحد من المكروه لا قدر الله يا حمزة.
1: شكرا أيمن أعطيك صحة تحية ليك تحية لكل مستمعينا في وزارة الجنوبية زلنا نتواصل معكم في لازم 31-10-98 باش تفاعلوا معنا أخبار مساء ونص بعد شوية مع إيناس مرحبا بالجميع.
0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تكييك كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون. هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: Oxygène FM. Radio Oxygène FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygene.tr.
2: على www.radiooxygene.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: المواد الأخبار على أكسجين FM. مرحبا. على الصعيد الجوي وفي إطار البرنامج الدوري للعناية بالنظافة والصحة العامة، تولت مصالح بلدية منزل بورقيبة تنفيذ عملية تعقيم للمحيط الداخلي والخارجي لسوق الجملة وسوق الطهر الصفر، وذلك بهدف تعزيز الوقاية الصحية والمحافظة على سلامة الفضاءات التجارية بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لفائدة التجار والمرتدين. في إطار مواصلة القضاء على النقاط السوداء والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات، تواصل تدخلات بلدية تينجا بمعاضدة من الخواص، حيث شمل تدخل نهش التجريد وطريق ماطر، وذلك في إطار تحسين نظافة المحيط والمحافظة على جمالية المدينة، وتهيب البلدية بكافة المتساكنين معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على نظافة المحيط والالتزام بإلقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لها واحترام توقيت رفعها بما يساهم في توفير بيئة سليمة للجميع. وطنيا، دعت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إلى مراجعة عاجلة لأسعار البيع على مستويات الإنتاج والتوزيع والتفصيل لتغطية الخسائر المالية التي تكبدها المهنيون مؤخرا. وأفاد رئيس الغرفة إبراهيم النفزاوي بأن القطاع يسجل تراجعا في الإنتاج بحوالي 50% جراء التأثيرات المباشرة لموجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها اليوم بأن اليوم هو آخر أجل لإذاعة تصريح شهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وتعلن وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفات ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم التسجيل في المناظرة إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 24 من أوت المقبل، ثم يتم إيداع ملفات الترشح مباشرة بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنة في أجل أقصاه 24 من أوت 2026. ودوليا، ندد محتجون قرب البيت الأبيض بزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المحتجون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الدعم العسكري والأمني الأمريكي لدولة الكيان الغاصب، ودعوا إلى إنهاء حرب الإبادة وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني. لمحة الآن عن حالة الطقس، حيث يكون طقس اليوم الثلاثاء 28 جويلية قليل السحب إلى مغيم جزئيا بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، وتشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور أشهيلية. وفي الختام أذكركم كافة فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين FM بتوخي السلامة المرورية، عدم الإفراط في السرعة. دمتم في رعاية الله.
7: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على أكسجين
1: أفهم. أكسجين أفهم. مسيماكو في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. إنما كنتوا تسمعوا فينا تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتاتر خلى ردود أفعال بين مؤيد ومعارض، وبين مخزر يرى إنه فيه مس من هيبة تونس، وبين اللي رأى إنه لام كلام تاع زعيم تاع رئيس دولة، دولة شقيقة وصديقة، وأمنها من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر، كما نقولوا ديما على ليبيا، دونك نفس الوضعية. وهذه علاش انقسمت ردود الأفعال. معنا سي نبيل الربحي ناشط السياسي تفاعلوا معه عبر الهاتف. سي نبيل مساء نور، مرحبا بك.
2: مساء الخيرات ومرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي أوكسجين أفهم.
1: باه، الناس اللي ما سمعتش التصريح أكيد سي نبيل، خلينا نسمعوا مع بعضنا شنو كان قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
3: لي مسايم سنا ça c'est clair parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie, on veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement, et on ne laissera pas faire parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tunis ou la Béjihad de Tunis n'khlilou l'khayma ta'waldi.
1: ولا هذا تصريح رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اللي يقول لك حبوا يزوليو تونس على الجزائر خاطر حاشتهم بزاف باش يجمو ياكلوها بسهوله، واللي يمس والارهاب اللي يحب يمس تونس نخليلو الخيمه نتاع والدي. هذا التيرم اللي استعملوا تبون الرئيس الجزائري. سي نبيل، ردود الافعال والانقسامات اللي موجوده كيفاش قريتها وكيفاش ريتها، وانت كيفاش قريت تصريح عبد المجيد تبون؟
2: هو راهو يلزمنا نفرقوا ما بين حاجتين، ما بين الشعب التونسي والمجموعة التي تريد الإطاحة بالجزائر، يعني المجموعة التي لها أجندات وارتباطات معناتها مع دول خارجية واضحة وصريحة. وذلك علاش حتى الصحافة الجزائرية حكيت على الثالوث المحرم، يعني الثالوث المحرم وهي ثلاثة دول، أنا كتونسي ما نجمش نذكرها بما أن عندنا علاقات معها، لكن الجزائري نجم يذكرها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن نذكره مع سابقا مع في التاريخ بعد الثورة مع التاريخ هذا الحديث دو إنه وقع ما يسمى عنه باعتصام الكامور، كانت تذكر وكل بلبلة اللي وقعت في الجنوب وحبوا يعزوا الجنوب التونسي على الشمال التونسي، وكان المخطط واضح، يعني إغراق بعض المناطق الحدودية التونسية الجزائرية الليبية بالسلاح ثم تمريرها إلى الجزائر وهي الإطاحة بالجزائر وبالنظام الجزائري. يعني الرئيس الجزائري عندما يتحدث لم يتحدث عن فراغ، بل يتحدث عن معاهدات بيننا وبين الجزائر في مقاومة الإرهاب. اليوم هناك مصالح واضحة، يريدون الإطاحة بالجزائر، يريدون أن يحاصروا الجزائر، أرادوا أولا أن تنخرط تونس في التطبيع ومحاصرة الجزائر بين المغرب وتونس بالتطبيع، ثم ابتلاء انقضاض على الجزائر. وهذا لم يتم لأن الرئيس قيس سعيد هو يعتبر من الصقور ومن الممانعين العنيفين ضد التطبيع. اليوم ربما أو ليست ربما، هي مخططاتهم هي الإطاحة بهذا النظام الجزائري، والحلقة التي يعتبرون بين ظفرين ضعيفة هي تونس، يبدأون من تونس ثم يمرون إلى الجزائر، مثل ما اشتغلت منصات معناتها كانت تتذكر منذ سنوات على الجزائر ومحاولة معناتها إشعال فتنة ومحاولة بث البلبلة في الجزائر عن طريق ابتلاء بعض الصفحات الموجودة في تونس عندما كانت معناتها حركة النهضة الإجرامية هي اللي تتحكم في مقاليد الحكم في تونس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن نعرف أيضا أن هناك العديد والعديد من المصالح الاقتصادية. اليوم معناتها مش اليوم، هذا كان من مبرمج أن يكون هناك إمداد نيجيري لأوروبا بالغاز عن طريق الجزائر، لكنهم أشعلوا مالي كي لا يمر هذا المشروع. اليوم عندما أخيرا كان الرئيس الجزائري تبون في ألمانيا والاتفاق على أن يكون هناك إمداد نحو ألمانيا بالأكسجين بالهيدروجين، لكن والذي سيمر عبر تونس، اليوم يريدون بلبلة تونس. اليوم نعرف أن هناك قوى الشر تترصد بتونس، نعرف أن هناك معناتها العديد من الدول التي تتربص بتونس وبالجزائر، ولكن الرئيس الجزائري كان واضحا فهو يتحدث عن الإرهاب، وهناك نحن نعرف أن هناك معاهدات مشتركة في مقاومة الإرهاب، هناك تنسيق معناتها أمني بين تونس والجزائر في مقاومة الإرهاب، هناك تنسيق على الحدود معناتها بين تونس والجزائر في مقاومة الإرهاب، ولأن احنا نعرف أيضا أن الجزائر لها معناتها تجربة كبيرة في مقاومة الإرهاب عندما مرت بالعشرية السوداء، ونحن أيضا معناتها اليوم معناتها أصبح لنا تجربة مثل الجزائر أو أكثر من فوقها، ونحن نعلم أن لقمان أبو صخر التي ربما فشلت المخابرات الجزائرية في تصفيته، فقد وقعت تصفيته في تونس. اليوم هناك تنسيق وتنسيق تام بين تونس والجزائر فيما يخص ملف الإرهاب. نعم
1: سي نبيل، هنا فما تختلف القراءات، فما ناس يقول لك حتى كي نعملوا كومباريزون، فما ناس عملت كومباريزون حتى عامة الشعب، مش الفئة اللي قاعدة تستغل في أي حكاية باش تعمل بلا بلا، لكن حتى عامة الشعب حتى تقرأ تدوينات كومنتريات الناس، يقول لك حتى في حروبتنا ضد الإرهاب فما نجاح نسبي تونسي بارابول النجاح الجزائري، معناتها في مقاومة الإرهاب الحصيلة كانت أعنف أكبر بالنسبة للشعب الجزائري الشقيق بارابول تونس. تونس نجحت أكثر في حرب ضد الإرهاب، مانيش مستحقين حد باش يعاوننا. واحد اثنين، الفاسون اللي حكى بها الرئيس الجزائري كومسي هو وصي على تونس، وفما ناس يقول لك كومسي غزر انه تونس جدار ردع بالنسبه ليه، لازم تقعد تونس واقفه باش تمنعه هو. دونك هذا علاش صار الكلام هذايا
2: ولا قوي. شوف يا استاذ حمد، نحن عندنا اكثر من 1000 كيلومتر حدود مع الجزائر، ولا يمكن مقاومه الارهاب معناتها بمفصل عن الجزائر، معناتها يعني الجزائر عندما يحاشش في جبل الشعام، بجبل الشعام له امتدادات في الجزائر وامتدادات في تونس، جبل العرباط له امتدادات في قفصه وفي الجزائر، يعني جبل المغيل كذلك، يعني سلسله جبال الاطلس تمتد معناتها عن طريق المغرب العربي كله، معناتها لا يمكن محاربه الارهاب بدون التنسيق. ونحن نعلم جيدا ان كل هذه المجموعات سواء كانت قبل عقبة نافع او جند خلافه او الفرقان او غيرها تمركزت معناتها بالجبال المتاخمة يعني بالحدودية بين تونس والجزائر، ونحن رأينا عملية عين سلطان، رأينا عملية عين جلولة، يعني كل العمليات الإرهابية معناتها كانت منبعها معناتها الحدود المشتركة التونسية الجزائرية. فلا يمكن أن تقوم معناتها، مش لا يمكن معناتها، من الصعب أن تقوم تونس لوحدها بمحاربة هذه الآفة معناتها العابرة للقارات. نعم
1: قراءة لهنا سي نبيل، لأنه يقول لك أبريتو الأيادي الكل اللي قضت على الإرهاب هي تونسية خالصة، وعنا فرق متطورة جدا قادرة في الجيش وفي في الحرس أنها تحمي تونس. معناتها سي نبيل
2: يا أستاذ، عندنا تنسيق حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية معناتها في محاربة الإرهاب، عندنا تنسيق مع الأفريكان في محاربة الإرهاب، يعني تونس ليست وحدة، يعني حتى معناتها محاربة معناتها بعض المعطيات وبعض المعلومات وبعض المعلومات الاستخباراتية تأتينا من دول شقيقة وصديقة، يعني هذا هذا هذا هذا معمول به، يعني لا يمكن لأي دولة أن تقاوم الإرهاب لوحدها، وهذا معمول به في العالم أجمع.
1: القراءات اللي كانت
2: يعني يعني يعني التنسيق مع الجزائر أو مع الولايات المتحدة أو مع الأفريكوم أو مع إيطاليا أو مع فرنسا أو مع أي دولة، معناتها أنا أتذكر جيدا عندما قامت عملية قفصة في سنة 80، معناتها كانت هناك طائرات الميراج الفرنسية وصلت إلى قفصة معناتها في ساعات معناتها قليلة، معناتها قبل حتى ربما فرقة مدرعات من سبيكا. يعني مقاومة الإرهاب كما قلت لك هي مقاومة، هي معناتها هي منظومة عالمية، يعني لا يمكن لأي دولة لوحدها أن تقام صحيح. هذه الإرهاب نحن رأينا معناتها عندما انفلتت معناتها الشقيقة ليبيا كيف كان لنا معناتها دخول الإرهاب عن طريق ليبيا، ولحسن الحظ أن الاتحاد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضربة معناتها استباقية معناتها على الحدود التونسية الليبية للقضاء معناتها على معظم الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من دخول بنجردان، وفي ذلك الوقت تم القضاء عليهم من الجيش التونسي ومن القوات التونسية ومن الحرس التونسي.
1: علاش ردة الفعل هذه سي نبيل حسب قراءتك؟
2: والله ردة الفعل هذه أنا كما قلت لك أن بعض الصفحات المأجورة والعديد مش بعض العديد من الصفحات المأجورة التي تشتغل من الخارج والتي تشتغل على أجنتات والممولة معناتها من الخارج تشتغل معناتها بصفة يعني مطلقة على الملف التونسي والبث البلبلة. نحن رأينا الإشاعات يعني كأنهم يريدون أن يبرز رئيس الجمهورية وأن يخرج معناتها العلن كل ساعة معناتها في عندها معناتها في جرة الإشاعات هذوما، وهذا غير معقول يعني. والشعب التونسي مع الأسف هذا ما نراه معناتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة لعموم الشعب فإنه معناتها لا يكلف هم لكل هذه المسائل.
1: نجيو للشأن الداخلي سي نبيل، ونذكر معنا سي نبيل الربحي، شفت البارح ردود الأفعال اللي كانت في الجلسة العامة متاع مجلس نواب الشعب، انتقادات اليوم النواب الكل الحكومة والرئيس قيس سعيد، وخاصة غياب الحكومة على مسائلة في وضع حساس كيما هكا انقطاعات التيار الكهربائي، واليوم برشا فيهم بصوت واحد يقول لك راهو جلسات القروض هذيا كيما جلسة اليوم وغيره من الجلسات المتتالية رانا ما عادش نحضروا فيها وما عادش نصادقوا على القروض هذيا اللي قلتوا دفعتوها ولا خلصتوها من اليمين وقاعدين تتسلفوا فيها مرة أخرى على اليسار. كيفاش تبع في الوضعية والوضع بصفة عامة اليوم سي نبيل داخل مجلس النواب الشعب؟
2: شوف أستاذنا، أول حاجة يلزم نصلح ما نصحح معلومة. رئاسة مجلس النواب لم توجه استدعاء للحكومة.
1: وهذا اللي قالوه النواب البارح.
2: هذا باش يكون واضحين، يعني لم يتم استدعاء الحكومة لحضور مجلس النواب فيما يخص معناتها الجلسة العامة كانت مقررة لانقطاع الكهرباء.
1: بالضبط.
2: هذا من ناحية. من ناحية أخرى،
1: على فكرة جست سامحني تفاعل معك سي نبيل، نعتذر منك. البارح بالضبط كان حاضر معنا واخذينا معها أكثر توضيحات نائب صابر جلاسي اللي أكد أنهم كانوا نواب قدموا المقترح لمكتب مجلس ورئاسة المجلس باش يستدعوا الحكومة، لكن قال الأقرب أنه رئاسة مجلس النواب ما استدعتش الحكومة، موجهت لهاش الاستدعاء.
2: وانا قلت ذلك، قلت له بالضبط. قلت لك رئاسه المجلس لم توجه استدعاء للحكومه للحضور للجلسه العام. يعني واضح. اما بالضبط. فيما يخص القروض، هنا يلزمنا نفرقوا بين حاجتين من القروض، قروض الاستهلاك وقروض الاستثمار. يعني مثلا نعطيك اليابان القروض نتاعها، القروض نتاعها هي عباره على 200% من البي بي نتاعها، من الناتج الخام نتاعها. لكن الفرق ما بين اليابان كي تاخذ القرض من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي تاخذه ب1% وتسلفنا نحن ب2%، هذا الفرق. نحن كي ناخذ قروض ما لازمش القروض هذيك تمشي للشهاري وتمشي للاستهلاك ونمشيو باش نجيبوا بها الشوكولاته ومش نجيبوا بها البنان ومش نجيبوا بها التفاح، لازم تمشي للاستثمار. اليوم القروض والحمد لله قاعده تمشي في بلاصتها وقاعده تمشي في الاستثمار، حتى القرض بتاع 110 مليون اورو معناتها هذا اللي اخيرا معناتها اللي ماشي لتحسين معناتها القدرات بتاع شركه فوسفات قفصه. هذا لا يعني انه لا بد من ترشيد هذه القروض. القروض اليوم كيف ما قلت لك انا المدرسات وقت الاستحداث، رانا اليوم خلصنا في شهر جويليا 740 مليون اورو، يعني قرابة 2500 مليار. وهذا قرض راه خذيناه وقت 2019 وقت النهضة، وقت النهضة موجودة في الحكم. راهو القروض معناتها ماهيش ترهن تونس في الوقت الحاضر فقط، لكن ترهن الأجيال القادمة. وذلك علاش لازم ترشيد القروض. الحمد لله اليوم نسبة القروض بالنسبة لتونس بالنسبة للناتج الداخلي انخفضت، كانت 54% ولينا في 30%، هذا جيد جدا، ولكن ما زال في الله قدامنا عمل دؤوب. وذا باش بشرع بخلق الثروة، وخلق الثروة ما يجيه كان بالعمل والرجوع إلى النوسيون وطبيعة العمل في حد ذاته.
1: شكرا سي نبيل، يعطيك الصحة. تحية سيد نبيل الرابحي الناشط السياسي. على كل هذه التفاعلات مازال متواصلين معكم في الزمالة 031-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا. نرجوكم بعد لحظات. مرحبا بالجميع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Publicité.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، امتو، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو، الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الكنام صندوق الوطني تأمين على المرض يقول انه شرع في صرف مستحقات الصيدلة في تونس، لكن موقف الصيد يقول لك هو بدون متمسكين موقفنا إزاء أزمة المستحقات المالية مع الكنام، رغم شروع الصندوق في صرف المستحقات ولا ثلث المبالغ المتبقية، لأنه بالنسبة لهم يعتبروا انه مش حل هذايا ولا لا ينهي الإخلالات التعاقدية وتسوية المخلدات متخلدات حسب ما يقولوا. حاضر معنا دكتور أمير الخليفي، ناخذ معك أكثر تفاصيل، كاتب عام مساعد نقابة الصيادلة. دكتور مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي حمزة، ومرحبا بجميع مستمعين أكسجين أفيان.
0: شوفنا الخبر فرحنا، ما قلنا أموا ماشيين انفراج الأزمة، لكن شفنا زادة أنه موقفكم مازال هو بيدو، تقولوا لا بالنسبة لنا مازالت الوضعية ضبابية.
1: والله هو جيت للتوضيح باش تحطوا الأمور في إطارها، هو الإشكال اللي صاير مع صندوق التأمين، صندوق الوطني للتأمين على المرض، والمشكل هذا اللي ولا أصبح معناها تقريبا مش يولي كأنه مشكل مزمن، واللي هو عدم الالتزام بالاتفاقية وعدم الالتزام بالعقود المبرمة. احنا كما تعرفوا وكما دخلنا معكم في السابق انه في عام 2025 كان ثم أزمة كبيرة، وصلنا معناها كان عام صعيب ياسر على الصيادلة، ووصلنا الى اجال في تأثير خلاص معناها غير مسبوقة ومدة غير مسبوقة، معناها 6 أشهر تأثير خلاص واكثر منها واكثر من هذه، وهذه معناها اجال مؤسسات صغرى كما الصيدلية ما تنجمش معناها تتحملها. بعد الأزمة دي صار وقتها تعليق للعمل بالطرف الدافع في أواخر سنة 2025، اللي على إثره تدخلت مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتم معناها انعقد اجتماع في التركاز تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعلي هو معناها خرجت قرارات والتزامات معناها أخلاقية، وأنه نرجعوا للعمل بطرف الدافع، وأنه الطرف المقابل اللي هو معناها الصندوق وشركة الإشراف تلتزم معناها بخلاص الديون المخلدة بالضمان تحت 2025.
0: أيوة.
1: وبعد اجتماع هذايا تم عقد اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وقمنا بتقسيط الديون هذه كلها معناها تاع سنة 2025، قمنا بتقسيطها على 6 أشهر، يعني من جانفي 2026 حتى في لجوان 2026، يعني هذه كلها ديون قديمة معناها احنا من انطلق مسؤوليتنا، ولو هي معناها أثقلت كاهل الصيادلة قبلنا أن يتم تقسيطها على 6 أشهر. الحقيقة الأشهر الأوائل معناها التزم الصندوق معناها بصعوبة بخلاص ديون هذه، لكن للأسف الشهرين الأخرانيين ما تمش الالتزام بخلاص

0: الديون هذه المتبقية متاع الاتفاق المبرم باش يتم نعاودوا نقصتوها على شهر جويلية باش نخلصوا الديون هذه المتخلدة بالذمة وباش نعملوا معناها رؤية جديدة ومذكرة تفاهم جديدة من الاخر العام والديون الجديدة اللي قاعدة ومنطوع معناها تتراكم معناها احنا عرجعنا نخدمه نخلصه في الديون القديمة ومنطوع معناها قاعدين نصرف في الدواء اللي نريد وقاعدة معناها فهم ديون جديدة قاعدة تتعمل لكن للأسف
1: كبوك اللي مش شتوفه
0: ما صارش هذا معناها في الشغل ما تمش خلاص الديون هذه القديمة اللي متفق عليها في مذكرة التفاهم وتم صرف جزء منها تقريبا ربع في في في في في, في بداية جويلية وثم اللي بين البارح واليوم اللي قلناها ثم صرف ربع الآخر معناها متاع هذه الديون المتخلدة تم صرفها زادة بين اليوم والبارح وقعدت الحقيقة معناها بقية الديون التو ما عندنا فيها حتى رؤية مع صندوق للأسف
2: هذا اللي خليكم معناتها بالنسبة ليكم مازال ما تسكرش ما تعتبروش انه ياخذ
0: اكيد وزي
2: من تعتبروش انه خطوة ايجابية
0: هي في خطوة ايجابية لكن انت اذا كان ما عنديش انا فيزيبيليتي على الديون القديمة وما عنديش فيزيبيليتي على الديون الجديدة اللي توا قاعدة تتراكم هذا احنا طالبين هذايا حاجة صارت فيها اتفاق وصار فيها معناها التزام اخلاقي تحت اشراف على هرم في السلطة احنا معناها هذايا راهو ما في يلزم يتم الإفاء به بعد ما يتم الإفاء به يلزم نحكيه توا في الديون الجديدة اللي قاعدة تتراكم لانه انت راهو صيدلي هو المشكل زيادة راهو مش في حتى في الخلاط فقط راهو حتى في لا رجالي معناها في التنظيم نتاع الخلاط معناها انتي انا ما يبداش عندي رؤية واضحة وقتاش باش السيولة تتوفر عندي باش نجم نوفر الدواء هذا راهو يخلي معناها الصيدلية تدخل في ازمة خانقة اللي احنا عايشينها تو مع كل مع المزودين بالجملة مع الصيدلية المركزية انت راهي هي السلسلة احنا ديما وحكينا راهي سلسلة مصرفة الوعد اذا كان ما نخلص في الديون نتاعي راني ما عادش نجم نخلص الصيدلية المركزية ما عادش نجم نخلص المزودين بالجملة اللي هما بطبيعتهم ما عادش نجم نخلصوا المصانع كسوسوار الصيدلية المركزية ما عادش نجم نخلص المصانع للبرة المزودين بالجملة ما عادش نجم نخلص الصيدلية المركزية والمصانع المحلية وهذا باش يكون عنده تأثير وكثير ياسر على مدى توفر الدواء في الصيدلية لأنه الصيدلية هي مؤسسة صحية متفقين في هذا معناها لكنها زادة راهي مؤسسة اقتصادية دورها الأساسي دور الصيدلية بالقانون دور الأساسي هو توفير الدواء للمواطن ماهوش دورها تمويل الصندوق ولا تمويل الصناديق ولا تمويل منظمة الترف الدافع أنت إذا كان مش تلقى خطر يخليك ما تقومش بالواجب نتاعك اللي هو توفير الدواء راهو يلزم توقفوا الخطر هذايا على خاطر لا قدر الله النجم وصايره هذه راهو مع بعض الصيادله انه يتم معناها ما عادش نجموا للمزودين بالجمله يعطيهم الدواء على خاطر الديون نتاعهم تراكمت وهذايا مش يولي حتى المواطن يجيب فلوس ليه ما يبقاش الديون متوفر هذايا خط احمر ما لازمناش نفرضه الاتفاقات والعقود المبرمة تتنفذ هذايا معناها راهو ضرب للثقة معناها راهو السيادة تو بريتيكمون ما عادش عندهم ثقة في الصندوق الوطني للتأمين العام
2: شنو هو
0: لأنه عندما يتم عدم الالتزام بالاتفاقات وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة معناها الاتفاقات معناها الإخلاقية والاتفاقات المبرمة والموقعة والممضات هذا ما يتمش الالتزام به فاحنا ما نعمل فيها الاتفاقيه راهو الاشكال ازمه الثقه تجاوزت حتى السيوله والفلوس راهو تو ولينا معناها رجعنا حتى المشاكل التقنيه اللي احنا معناها كنا نصورنا انه تجاوزناها بالملاحق التفسيريه اللي نعمل فيها كل عام نلقاو روحنا معناها رجعنا الى مشاكل تقنيه نتاع اقتطاعات من غادي لغادي معناها في المراكز الجهويه نتاع اللي هي بالاتفاقية التفسيرية وضحت

0: التعامل مع الملفات هذوما انهم يلزمهم يتعداوا في المجالس المتناصفه والكوميسيون باريتير وما يصيرش حتى اقتطاع الا تحت اشراف معناها مسؤولين من الصندوق ومسؤولين من النقابه. نجي لاعوام كان يصير تو ولينا نرجعوا بالتوازي معناها ثم تصير معناها اقتطاعات مباشر من من من من, من المراكز الجهويه معناها كانه هالاتفاقيه وهالملاحق هذه كانها ولت عندها معناها ما عادش عندها قيمه معناها ما عادش عندها قيمه لا اخلاقيه ولا قيمه قانونيه ولا قيمه معناها اذا كانت انت ما تلتزمش في الفولي معناها فلوس وفي الاجال المتفق عليها وتزيد ما تلتزمش في الفولي تكنيك والمشاكل التقنيه اللي اتفقنا عليها
1: سي ايمن ودكتور نتفاعلوا معك في النقطة هذه باش نجمو نفهموا وانتوما زاد كفاير مسيات اليوم كصياد اليوم كيفاش تنجموا تتعاملوا زاد دون الاتفاقات هذه وتعرفوا انه بارتي كبيرة من الشعب التونسي معامل على الاتفاقيات هذه باش ينجم يقتني الأدوية نتاعو خاطر بلاش هذه يعتبر انه أدوية سوامها باهظة وغالية عليه.
0: احنا راهو قلنا بواجدنا أكثر من واجب. احنا راهو الصيدليات راهي قامت بمهام غير مهامها اللي هو تمويل الصناديق واللي هو معناها في الأدوية وتأخير خلاص اللي غير مطاق. احنا راهو المهمة نتاعنا سي حمزة راهي الصيدلية راهي هي وسيط بين المريض وبين الصندوق الوطني على التأمين على المرض. المريض هو منخرط في الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي يقتطع عليه نسبة من الدخل نتاعه بعنوان التأمين على المرض اللي بعد هذيك النسبة هذيك باش يخلص بها مصدر خدمات باش يخلص بها الصيدليات باش المريض ينجم ياخذ الدواء نتاعه.
1: أوكي.
0: إذا كان الصندوق أصبح غير قادر أو معناها الهيكلية نتاع الصناديق الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقول لك أنا نسبة الاقتطاع هي ماهيش قاعدة توصل قاعدة معناها صحيح للاسف ثم خيارات اكثر لولا في مرحله نحية من 2015 من 2016 انه نبجلوا الكونسيبريتريت وجرايات التقاعد على على الصحه هذا يراه مش ممكن انه يتواصل لانه تصدير الازمه نتاع صناديق الازمه الاجتماعيه انك الازمه هذه تزيد تعديها وطني التامين على مرض هذا راه اصبح خطر كبير لانك انت اذا كانت توفر جرائات التقاعد للمتقاعدين وهذا حقهم وما حد ما يتناقش فيه هذا راه ما نش قاعدين هنا ندخلوا في هذا لكن
1: بلبت.
0: من شيره اخرى ما تمنعه ولا ما تخليش عنده لكسي للعلاج وما تصرفلوش الاقتطاع نتاع التامين على المرض يمشي في بلاصته هذا انتم ما عملنا حد شيء انا نعطيه جرائات ما نخليش يداوي وما نخليش ياخذ دواء كذا راهو ما عملنا حتى شيء لان ديما هذا نقولوا ان الازمه راهي ازمه هيكليه راهو يلزم يصير هيكله واصلاح كبير للصناديق الاجتماعيه يلزم فصل هذايا فصل التسكي تامين على المرض على تسكي معناها مساندات اجتماعيه اخرى يلزم يتم الفصل فيها لانه من غير الممكن من غير المعقول انه نصدروا الازمه من صندوق الى صندوق وتولي الصناديق الكل تعيش في ازمه خانقه.
1: واضح، كيفاش تنجموا لي متوافقوا بين استمراريه الصيدليات نتاعكم وضمان المقدره ولا حمايه القدره الشرائيه بالنسبه للمواطن التونسي اللي يقول لك اليوم انا شمش ناخذ دواء اون بلان تاريف حتى لين تتفضل اشكال بين الكنام ولي فارماسيان. دونك انا اليوم السؤالي كيفاش نجمو نوفقوا بين المعادله هذه سي ايمن؟
0: والله في حمزه كما قلت هذايا راهو يبقى ديما ماهوش دور الصيدليه بقى احنا راهو الصيدليات راهو هذاك المرضى نتاعنا احنا باذن الله راهو ديما الحلول موجوده مباشره مع المريض وهذايا حتى اللي صار الأزمة اللي فايتة كي تقصد العلاقة راهو المرضى كلها جات وخذات الدواء نتاعها وخذات التريتمون نتاعها والصيح اللي كان ياخذ 3 شهور ولا ياخذ بشهر اللي كان ياخذ معناها تولي
1: هناك
0: ثم راهي حلول مباشر مع المريض ووقت نسخه زاده كانت المريض يجي ياخذ الدواء من الصيدليه يصب البطاقه نتاع استرجاع المصاريف في الصندوق وفي خلف الصندوق يجي خلف الصيدليه راهو ديما الحلول مع المريض احنا باذن الله راهو ديما موجوده. لكن اللي يلزمه يتوضح هو ان راهو الصيدليات ما عادش قادره انها تمارس دور خط تمويل للكلام وللمنظومه نتاع الطرف الدافع. هذايا اصبحنا غير قادرين عليه لعده اسباب واسباب كبيره ياسر، منها الضغط الجبائي اللي ارتفع على المؤسسات الصغرى ومنها الصيدليه، منها حتى كلفه العلاج في حد ذاته. كلفه العلاج راهي تطورت برشا سي حمزه، راهو صحيح احنا المريض من حب ياخذ علاج متطور علاج غالي، لكن زاد راهو يلزم يكون فما الاعتمادات اللازمه.
1: واضح.
0: وفي الصندوق باش نقوموا بهذا الدور.
1: اخبار كيما هذا كيفاش تتعاملوا معاه اليوم وشنو يجمو يسمعوا منكم التوانسه اليوم كنقابه الصيدليات الخاصه ولا كفارماسيان بصفه عامه؟ اخبار هذا نتاع انه صندوق الوطني للضمان التامين على المرض ينطلق في صرف مستحقات الصيدله، كيفاش تتعاملوا معاه اليوم الاخبار هذه؟
0: احنا هاني قلت لك احنا راهو من 1 جويليه كان معناها القرار نتاع ايقاف التعامل مع الطرف مطروح، لانه الصندوق لم يلتزم بخلاص الديون القديمه. ديما نرجع نحكيو على ديون قديمه قسطناها وعاودنا قسطناها، مانيش نحكيو على جديد، جديد تو حكينا فيه، هذا هو السبب المشكل. احنا اعطينا كي اجتمعنا وزير الشؤون الاجتماعيه اعطينا الديري ولا الفتره اللازمه انهم يداركوا ويخلصوا الديون القديمه هذه.
1: باه.
0: تم خلاص جزئي. تم خلاص جزئي صحيح. احنا من 15 جويليه عاودنا خرجنا بيان وعاودنا قلنا احنا رانا هنا باش نزيدوا معناها اخر الشهر في معناها لهنا لمده اخرى للصندوق باش يدارك ويخلص الديون نتاعه. راهي المشكل راهي مش الصيدلية.
1: دكتور الديون نتاعو الكل
0: الوطني التأمين على المرض.
1: دكتور اليوم السؤال مطروح هو الديون نتاعو الكل؟
0: نعم.
1: الديون اللي عنده الكل اللي متخلدة في ذمتهم الكل؟ هذا اللي يحب يفهمه التونسي، خاطرك اليوم سي دكتور ايمن خليفي راهو كفارماسيانات خليته الفاتوره محلوله، انت بدك قلت رانا نحكيو على القديم مازلنا ما بديناش في الجديد، معناتها الفاتوره بيناتكم راهي مفتوحه هي بطبيعتها، يعني كأن الديون مش مفتوحه جمله دونك كل يوم قاعدين نخدموا بالشيء هذا. دونك اليوم التونسي علاش قلت لك انا كيفاش، خاطر اليوم المواطن مش قاعد يفهم في الديتاي هذوما الكل، يقرا في الكلام انطلقت في صرف مستحقات الصيد يقول لك هاي الحمد لله هاي تفضت بيناتهم، بار كونتر يلقى لا يقولوا له لي فارماسيان لا خويا راهو مش صحيح راه عطاونا بارتي مازالت حاجات. على ذلك نحب نفهم منك اسكو تستناو في خلاص القديم الكل ولا تستناو في تقسيط ويكونوا فيه فيابل، شنو تستناو بالضبط؟
0: بيان سي بيان سي حمزه احنا التواصل مع الصندوق والا في الاجتماعات الكل كل انه راهو الديون القديمه هذه لازمها تخلص. راهي الصيدليات توا راهو ناكد لك يا سي حمزه راهو فما صيدليات مع موزعين الجمله نتاعهم اصبحوا ياخذوا او كونتون. الموزع ما عادش عنده ثقه في الصيدليه اللي ما عادش تخلص فيها على خاطرها مستحقاتها عند الصندوق، يجي يقول انا نجيب لك الدواء خلصني توا او كونتون في نقطه الدواء.
1: وهو اوتوماتيك هو يبدا كونتون. هو بده بعد شو على المواطن كونتون معناتها هي بدا الحكايه معناتها بشنو ندخلوا في المعقد الشرائي.
0: ثم توا راهو موزعين بالجمله اصبحوا يفرضوا على الصيدليات اللي عندها ديون معاه انه ما يعطيه الدواء الا ما يجيب له ان جارونتي ريال يجي من دارك او اي ممتلكات عندك باش نعطيك الدواء. راهو الوضعيه اصبحت معناها راهو وصلنا معناها ان ناخذوا قرارات نوع هذا اللي هي نعتبرها قرارات موجعه واللي هي ماناش احنا السبب نتاعها، راهو الا ما الوضع وصل الى درجه خطيره واصبح معناها صحيح. احنا شنو لازمنا نوصلوا انه الصيدليات تولي تسكر، انه يدخل المريض ما عادش يلقى دواء في الصيدليه معناها حتى بفلوسه ما عادش يلقى دواء. راهو المواطنين ماهمش المواطنين راهم ماهمش كنكنا راهو المواطنين راهو يجي يلزم يحب يلقى دواء نتاعهم الدور الاساسي نتاعك. احنا بالنسبه للمرضى نتاعنا راهو باذن الله يتمانوا راهو الدواء نتاعهم يجيو للصيدليات نتاعهم. احنا راه الصيدليه هي اقرب نقطه للمواطن واول خط صحي للمواطن هي الصيدليه. صيدليه الحومه، صيدليه المنطقه، صيدليه المريض راهو يجي للصيدليه نتاعو وباذن الله ياخذ دواه. اما راهو كما قلت لك الدور هذا اللي حبوا اللي يفرضوه على الصيدليه انها تكون خط تمويل او ممول للصناديق، هذا راهو في المرحله هذه مرحله حاليه قمنا به في مرحله قديمه صحيح، قمنا به في مرحله وقت كانت الصيدليه تقدر، وقت اللي كانت كلفه العلاج ماهيش بالغلاء نتاع توا، وقت اللي كان الضغط الجبائي وكانت الماكسي حتى للكريدي متوفر مش بالطريقه هذه، احنا توا حتى البنوك اصبحت ما عادش تعطيك افونس دو كريدي على الكلام. البنوك في حد ذاتها ما عادش عندها ثقه في حتى في الكلام اللي يشخص الصيدليه، انت كي تحب تمشي تاخذ افونس دو كريدي تقول ما هو عندي مدخل ذات الكلام اعطيني افونس دو كريدي خليني نخلص بيه مزودين بتاعك، البنوك توا ولات ما عادش حتى هذايا تاخذوا بعين الاعتبار، قلت انا ما عرفتش انا وقتاش تخلصك الكلام، لان راهو وصلت راهو مشكله
1: سيرك كامل توسط معناتها
0: كثيره ياسر اللي تهدد حتى الامن الدوائي في البلاد.
1: ضالي الحل هو الوحيد هو موجود تو بيجينا السلطه معناتها اذا فهمت مليح دكتور.
0: هذا هو احنا خرجنا البيان كيف بعثنا مراسله الى رئاسه الجمهوريه باش نعلموها لانه اخلاقيا واحترامه هي مشكوره لرئاسه الجمهوريه انها تدخلت في مرحله وحلت الازمه، لكن للاسف انه احنا التزمنا بما اتفقنا عليه حرفيا، لكن للاسف الطرف المقابل ما قامش بالالتزام نتاعو، وهذا للاسف سبب كما قلت لك ازمه اخرى اللي ان شاء الله في الايام هذه اللي نزالت هذه ان شاء الله يتدارك الصندوق ويحل الالتزام ان شاء الله.
1: دونك الحاجه اللي نجم نخرجوا بها من حوارنا مع الدكتور ايمن خليفي انه مازلت ما تحلتش الازمه، مش كيما الاخبار اللي شفتوه انه الكلام بدا يخلص لفارماسيان، رانا مازلنا في نفس الوضعيه.
0: نوعا ما هو انا قلت لك احنا سجلنا بايجابيه هذايا الصرف الجزئي، لكن انت كي بلاش عندك فيزيبيليتي احنا تو كي تخلص
1: انتم وصلتوها بخطوه جزئيه،
0: عطيني وقتاش ولا كيفاش؟ قلت ما عادش فما الشراكه لنا ازمه ثقه باش تولي لنا يعني ازمه ثقه باش تولي اللي انا اذا كان ما نعرفش انا حسب انت كي تقول لي انا خطفت الدات الفلاني انا باش نمشي نلتزم مع المزود نتاعي باش نقول له راني انا راه في الدات الفلاني
1: نقول له هاي خذ ترونش تويكا واستناني الدات الاخرى نعطيك ترونش الاخرى
0: جيستومون فهمتك انا ممكن تجي تقول له انا راني ما عنديش فكره كيفاش نقول مش يقول لك انا راني ما نجمش نتعامل معاك سامبلومون
1: واضح واضحة ضالي يا سي ايمن حكينا دي بوان الكل ما نعرفش اذا فما كلمة نجمو نختموا بها للتوانسة للكليونات نتاعكم للناس اللي تشري في الدوائياتها.
0: انا راني قلت لك بالنسبة لمرضانا باذن الله راهو ما عندهمش علاش يخافوا ان شاء الله الحلول باش ياخذوا الدواء نتاعهم راهي موجودة، والثقة اللي بين المريض والصيدلي نتاعو راهي ماهيش مبنية من اليوم، راهي مبنية من سنوات، وكما قلت لك اللي راهي هي اقرب نقطه للمواطن، المواطن وقت اللي يصير له اي حاجه في الصحه نتاعو اي حاجه اول نقطه يشيلها راهو يمشي للصيدليه
1: صحيح،
0: بعد معناها الصيدليه توجهه باش يمشي للطبيب ولا توجهه باش، اذا راهو بالنسبه للمواطن باذن الله يلقى الدواء نتاعو، لكنه بالنسبه للصندوق وبالنسبه لسلطه الاشراف راهو يلزم ازمه الثقه هذه راهو اذا كان ما عادش فما ثقه بين الصندوق وبين نحط بين الصيدليات راهو هذايا حاجه خطيره ياسر، وخافوا ان معناها هذايا تاثر حتى على المبرمه وعلى الاتفاقيات اللي راهو اساس اي اتفاقيه واساس اي واحد هي راهي الثقه لازمها تكون موجوده، وقت اللي احنا نلاحظوا انه فما حاجات اتفقنا فيها ويصير عليها تراجع معناها اخذنا من الفلوس، انا قلت لك حتى مشاكل تقنيه معناها حاجات تفضت ولقينا فيها حلول وجاوزناها، نجي نلقاهم معناها تو ولينا نقطه صفر، هذا راهو يحط نقطه استفهام كبيره على مدى الثقه ومدى تواصل العلاقه التعاقديه.
1: شكرا دكتور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاعلات. دكتور أيمن خليفي كتب عام مساعد نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. فوالا دونك هذه الوضعيه بالنسبه لهم. حتى بانطلاق صرف المستحقات من دفعه من المستحقات من صندوق الوطني للتامين على المرض الكنام، فانه لي فارماسي يقول لك لا مازال الفيزيبيليتي مش واضحه، لانه كي قلنا لهم اوكي هذه ترونش وقتاش باش تعطينا ترونش الاخرى، قالوا لهم ما نعرفوش. اجابه ما نعرفوش يقول لك انا شنو نقول للبنوك، شنو نقول للفورنيسور نتاعي، شنو نقول للناس، ما نجمش نكمل في الضبابة هذه. يعتبروا انها خطوه جزئيه لكن ما نهيتش الخلافات التعاقديه وتسويه المتخلدات بالذمه. وهكا نقولوا لي باش تتواصل الوضعيه هي بيدها رافضين التعامل بمنظومه الكنام لفارماسيان. قرار يخذ 1 جويليه باش يتواصل هو بيدو. شكر كبير ايمن خليفي على كل هذه التوضيحات، كتب عن مساعده نقابه التونسيه اصحاب صيدليات الخاصة معاه نوس. والأخر لازم اليوم كل الحوارات والتصريحات القوامة على الباج نتاعنا أكسجين FM أكسجين تونيزي. مرسي بوكو للإكيب الكل، تحية العزيز في الإخراج، تحية الرحاب في تنسيق المكالمات الهاتفية، حمزة طيشي كان معكم كوتي ميكرو الفجن دوبي في رئاسة التحرير. تلقوا غدوة في مواجه جديدة بارتين مساء. شيء طيب للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر، منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد، وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
8: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
9: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
8: نجم الأغنية الشعبية. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي موطئين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: تحب كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: بلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اشنا يعني وتابع الضمان؟
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرمي شوار من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
8: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني اسكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
12: أكسجين فام.
13: أكسجين فام بالصوت العالي.
12: بالصوت العالي.
14: أخبار أكسجين فام. المواد الإخبارية على أكسجين فام. مرحبا. جهويا أكد الدكتور أيمن الخليفي كتب عام مساعد النقابة التونسية للصيدليات الخاصة تمسك أصحاب الصيدليات الخاصة بموقفهم إزاء أزمة المستحقات المالية مع الكنعان رغم شروع الصندوق في صرف ثلث اللامبالغ المتبقية. تصريح جاء مع زميل حمزة طياشي في برنامج اللازم الهسمة.
15: معناها أجيال الصغرى كما الصيدلية ما تنجمش معناها تتحملها. بعد الأزمة دي خرجت قرارات والتزامات معناها أخلاقية وأنه نرجعوا للعمل بالطرف الدافع وأنه الطرف المقابل اللي هو معناها الصندوق وشركة الإشراف تلتزم معناها بخلاص الديون المقلبة بالثمن تحت 2025. بعد اجتماع هذايا تم عقد اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف السيد الشؤون الاجتماعية وقمنا بتقسيط الديون هذه كلها معناها نتاع 2025. قمنا بتقسيطها على 6 أشهر يعني من جانفي 2026 حتى تجي لجوان 2026. يعني هذه كلها ديون قديمة معناها احنا من انطلق مسؤوليتنا ولو هي معناها أثقلت كاهل الصيادلة قبلنا ان يتم تقسيطها على 6 اشهر. الحقيقه الاشهر الاوائل معناها التزم الصندوق معناها بصعوبه بخلاص ديون هذه، لكن للاسف الشهرين الاخرين ما تمش الالتزام بخلاص الديون القديمه هذه كلها. تم معناها اجتماع في مقر الصندوق ومن بعد حتى اجتماع في مقر وزاره الشؤون الاجتماعيه وبعثنا المراسلات للنبو انه راهو هدايا معناها راهو باش يخلي الصيدليات غير قادرة انها تواصل العمل بالمنظمة طرف الدافع وغير قادرة حتى على توفير الدواء. تم اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية في اواخر جوان يعني يوم 25 جوان وقمنا معناها باتفاق انه هالديون هذه المتبقية متاع الاتفاق المبرم باش يتم نعاودوا نقسطوها على شهر جويلية باش نخلص الديون هذه المتخلدة بالذمة وباش نعملوا معناها رؤية جديدة ومذكرة تفاهم جديدة من آخر العام والديون الجديدة اللي قاعدة أومنتهم معناها تتراكم معناها.
14: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبرعاية المندوبية الجهوية بولاية بنزرت تحتضن دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن الدورة الرابعة للأيام الثقافية الصيفية وذلك يوم 31 جويلية الحالي إلى غاية 9 من أوت المقبل. في إطار العناية بنظافة المدينة تواصلت تدخلات أعوان مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة بنهج الدستور حيث يتم إزالة الأعشاب الطفيلية وكنس الطريق ورفع الأتربة من الحواش وذلك للمحافظة على نظافة المحيط وتحسين المشهد الحضري. الأخبار، مواصلة القضاء على النقاط السوداء والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات. تواصلت التدخلات بلدية تينجا بمعاضدة من الخواص، حيث شمل تدخل نهج شط جريد وطريق ماطر، وذلك في إطار تحسين نظافة المحيط والمحافظة على جمالية المدينة وتهيب البلدية بكافة المتساكنين معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على نظافة المحيط والالتزام بإلقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لها. يشتكي متسكن بنزرت الجنوبية من الحالة الكارثية للمسلك المعبدة المؤدية إلى شاطئ برينيس هنشير لحويشات، ويطالب بإرساء حواجز على الطرقات تفاديا للحوادث وسقوط السيارات. وطنيا، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري بأن تونس تواجه تحديا طاقيا كبيرا بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، مؤكدا أنه لا توجد حلول سحرية على المدى القصير باعتبار أن إنجاز محطة توليد جديدة يتطلب ما بين 2 و3 سنوات. واقترح الكتاري في تصريح إذاعي استئجار سفن عائمة لتوليد الكهرباء كحل مؤقت وسريع لتغطية العجز خلال الصيف المقبل بهدف تفادي انقطاع التيار الكهربائي وانعكاساته على القطاعات الصحية والاقتصادية. ودوليا، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جنوب اليابان وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. وندد محتجون قرب البيت الأبيض بزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المحتجون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الدعم العسكري والأمني الأمريكي لدولة الكيان الغاصب، ودعوا إلى إنهاء حرب الإبادة وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم إنس الصغير بسلمة في الأمان.
12: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد، وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستنيك.

0: الشعبي.
1: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين المستمعات، كل حد معد الموجته على موجته. نختار أنه يبدأ العشوية ذي معانا في إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. هذا هو برنامجكم صيف على الموجة، الأربعة وخمسة وستة دقائق بالضبط طوي كذا متواصلين معاكم. برشا أجواء جميلة تستنى فيكم اليوم في العشوية كالعادة، والعويد كل شيء يستنى فيكم. دونك باش نمشي ونعملوا تبحيرة جميلة برشا، باش نهزكم بلاصة ياسر مزيانة فيستيفال، باش نتعرف على آخر الأخبار تاع مختلف المهرجانات الصيفية. دبارة صيفي حاضرة معكم اليوم، رتحكم من تعب الكوجينة، تخموا برشا بتالي تخمى، تنجموش هكا تقفوا برشا في الكوجينة سيختو مع السخانة ذي. دونك احنا رتحكم من برشا تعب، وكل مرة نقترح لكم دبارة صيفي مزيانة خفيفة خفلف، وما تاخوش برشا وقتك، خاصة نعرفوا برشا مهات في الدار يبداو تعبين شوية، تقول لك انا شنو باش نطيب توا، شنو اللي باش يخليني نقف في الكوجينة برشا. دونك احنا باش نعاونكم اليوم بدبارة صيفي خفيف. زادة كيف كيف الربح موجود عبر موجة إذاعة أكسجين أفام، زادة تنجموا تشاركوا معنا في مختلف المسابقات اللي نقترحوها عليكم اليوم. هذا وأكثر في برنامجكم صيف على الموجة، بالإضافة لآخر الأغاني. دونك التوب توب 10 هو الحقيقة، احنا حبينا ديما النوع مرة توب 5 مرة توب 10 أكثر الأغاني استماعا في العالم. زادة كيف كيف باش نمشيو نعملوا بكم طلة زادة على العالم العربي، الهيتات وشنو فما وشنو موجود، هذا كله أكثر باش تلقاوه معنا اليوم في برنامجكم صيف على الموجة. زادة كيف كيف الحقيقة نعطيكم لمحة على الأخبار متاع الطقس، شنو هي أبرز التوقعات، سورتو أنه الحقيقة حاليا الحديث أنه حالة الطقس ربما قد تكون يعني مقبولة، ولكن الفترة القادمة شفنا شوية تحذيرات من أنه الفترة القادمة قد تكون مصحوبة بعودة موجة حر. تنتعرف على كل التفاصيل وأكثر، بالإضافة لآخر ما فما من أخبار وعناوين في العالم وأكثر، هذه الكل باش تتعرفوا عليه معنا في برنامجكم صيف على الموجة. برنامجنا يبدأ من توا بعد شوية، توب 10 أكثر الأغاني استماعا في العالم تلقوهم معنا في صيف على الموجة.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: وعشرة بين تونس الوين
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشر خطويت ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اسنا يعني وتابع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwedduk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وصلنا معكم للتوب 10 أكثر الأغاني استماعا في العالم. مشينا الأبل ميوزك وشفنا أكثر الأغاني استماعا. هو الحقيقة هو بخيفي نعمل لكم توب 10، ولكن كيف جينا نعمله في الغشيخ شلقينا أنه في المركز رقم 11 غنية الحقيقة تربينا بها الناس الكل. هي غنية الحقيقة محبوبة برشا، يحبوها برشا الناس، خاصة مش ترجعكم النوستالجي يسر يسر مزيانة. نحكي والله غنية وديو طيارة عالمي، ولكن من الغريب بأنه برشا غنيات عندهم سنوات وسنوات يعودوا يطلعوا في عام 2026 ويحقوا ويعملوا سكسي كبير. نحكيوا على غنية بيوتي أنا بيت نيكي ميناج جاستن بيبر، الغنية هذية اللي توصل للمحطة اللي نستناو فيها الناس الكل، رقم 11 عالميا. الغنية هذية اللي قلبت الدنيا وعاملة أقوى إدمان في الساحة الموسيقية، محققة ملايين الحقيقة من المشاهدات على اليوتيوب في وقت قياسي. دونك الغنية هذه الحقيقة خلينا نتعرفوا شوية على جاستن بيبر. دونك جاستن بيبر اللي في ليلة ونهار ولا من أشهر الفنانين في العالم الحقيقة، تشهر بعد ما تشهر له فيديو من عام 2007 وقت اللي ظهر له هو قاعد يغني على اليوتيوب. وقتها فما شكون هبط الفيديو متاعه على اليوتيوب وتشهر برشا. دونك الغنية هذه حققت نجاحات كبيرة برشا على اليوتيوب في الوقت ذاك، ومزاد طوى الحقيقة مشهورة برشا عاملة برشا نجاحات. وباش نعطيكم سر علاش الغنية هذه عاودة طلعت وقت اللي لامين يامال والكيب متاعه وقت اللي ربحوا واخذوا اليورو قبل الصيف بشوية، وقتهم قاعدين يحتفلوا حطوا الغنية هذه، من وقتها هي نمبر وان في العالم. دونك زادة كيف كيف عاملة مليار و380 فيوز. دونك خلينا نسموها ورجعينا.

نمشيو للتوب 10 رسميا. اغنيه بي هير الا لانجلي، الاغنيه هذه زاد واصله للمركز العاشر، محققه ملايين من المشاهدات على اليوتيوب في وقت قياسي. دونك الصوت نتاعها صوت مزيان برشا، عامله زاد ارقام قياسيه. اليوم باش نسمعوها الاغنيه هذه وباش نعرف عليها اكثر تفاصيل. الاغنيه هذه نتاع بي هير، اللي الحقيقه خلينا نعطيو شويه معلومات على الفنانه الا لانجلي. هي برزت بقوه في اغانيها الواقعية والجريئة اللي تعكس تجارب شخصية عميقة، خلى الأغنية هذه محط أنظار النقاد وصناع الموسيقى مؤخراً.

بيهر عاملة 27 مليون فيوز في 5 شهور وحدكم باش تحكموا كيفاش قوة الأغنية هذه كيفاش محققة أرقام قياسية. سينو نمشيو للمركز التاسع. أوليفيا رودريغو بدأت مسيرتها كنجمة تلفزيونية في ديزني، لكنها بعد فترة فجأة العالم كيف انتقلت للموسيقى وتحصلت على الجراميز واخذت زادة جوائز قيمة على الألبوم الأول متاعها وهي في عمر صغير. دونك الأغنية هذه باش تهزنا لعالم الجيل الجديد مع صوت يترجم مشاعر المراهقة الشباب بكل صدق وجرأة. أوليفيا رودريغو في غنيتها The Cure.

نمشي للمركز الثامن ونحكيو على مفاجأة. المفاجأة نتاع المركز الثامن وقت اللي زوز أصوات قويين يجتمعوا، زوز أصوات من العيار الثقيل يعملوا ديو قوي برشا. دونك خلينا نتعرفوا شوية على الأغنية نتاعنا I can't love you anymore إلا الأنجلي مورغان ولن. نحكيو شوية على مورغان ولن، هو يعتبر واحد من أكثر الفنانين استماعا في العالم الرقمي حاليا، وانحطمت ألبومات وأرقام قياسية تاريخية في صدارة قوائم بيلبورد لموسيقى الكانتري I can't love you anymore.

نمشي للمركز السابع نلقاو مازالت مواصلة معنا أوليفيا رودريغو ستوبيد سونغ. الغنية هذه مازالت متألقة أوليفيا رودريغو بها نلقاوها في المرتبة السابعة. أغنية تحمل طاقة شبابية وكلمات تلمس الوجدان مباشرة متاع المراهقين متاع الوقت هذايا سورتو جينيريشن زد. أوليفيا رودريغو إلى جانب أنها تغني زادة كيف كيف تنجم تكتب، دونك معروفة بقدرتها العالية على كتابة الأغاني بنفسها، مستوحاة من مذكراتها اليومية اللي يخلي جمهورها يحس كأنها تغني قصصهم الشخصية. أوليفيا رودريغو ستوبيد سونغ.

Number 6 مع أريانا غراندي, هيت ذات اي ميد يو لوف مي. أريانا غراندي مؤخرا عامله بوليميك كبيره سورتو وذ هير اكسز بوي فريند. دونك أريانا غراندي ترجع نلقاها في المركز السادس, صوت الحنجره الذهبيه أريانا غراندي, طبقتها الصوتيه الاستثنائيه أريانا غراندي ترجع باحساسها القوي. دونك خلينا نتعرفوا شوي على أريانا غراندي اللي عندها طاقه صوتيه فريده برشا تقارن غالبا بنطاق أساطير الغناء كما ماريا كاري. بدأت مسيرتها الفنية على مسارح برودواي قبل ما غنيت زادة كيف كيف لأغاني قوية برشا للبوب العالمي. Hey that I made you love me أريانا غراندي.

يعني باش ندخلوا للمركز الخامس توب 5 باش نمشيو لاغنيه الحقيقه معروفه برشا اكيد الناس الكل سمعتوها نحكيو على اغنيه كاس العالم انعام موجوده في التوب 5 الاغنيه هذه الحقيقه اللي غنيتها اللي معروفه برشا ملكه اللاتيني ومع اسطوره الافرو بيتس بورنا بوي دونك النتيجه تكون عمل لا ينسى دونك خلينا نتعرفوا شويه على شاكيرا اللي تحكي بطلاقه اربع لغات الاسبانيه الانجليزيه البرتغاليه والايطاليه وتعرف بنشاطها الإنساني الواسع وأسست مؤسسة خيرية تعليمية للأطفال المحتاجين في كولومبيا منذ أن كانت في 18 من عمرها الغنية هذه اللي تعرفت برشا في كاس العالم صحيح سمعت برشا ولكن صحيح هو كاس العالم موفي ولكن برشا ناس مازلت ما نسيتش الأجواء الجميلة متاع كاس العالم داداي شاكيرا بورنا

مازلنا متواصلين معاكم في التوب 5. اذا مازلنا متواصلين معاكم في صيف على الموجة, بعد شوية باش نمشيو للتوب 4, لكن خلينا نمشيو للفصل الإشهاري ثم متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026.
6: هي للحمل.
5: أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيات. إذا كنت بعزب للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعده عم يوجعني.
7: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
8: نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي واطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جي سيتي فيلا وأوكسجين أفر.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، صيف على الموجة، مرحبا مرحبا. متواصل معكم في التوب 10، وصلنا قبل الفصل الأشهري الأغنية رقم 5 واللي حكينا عليها أغنية شاكيرا، أغنية كاس العالم اللي حققت نجاحات كبيرة. وصحيح كاس العالم موفى، ولكن الإيمورجي الإنرجي ولا خلينا نقول وإحنا الفايبز الحلوة متاع كاس العالم زيت ما وفاتش، دونك علاش هذاك الأغنية هذية في المرتبة الخامسة. سينو ندخلوا بقوة للمركز الرابع، ديد فريش للبيبي، دونك هذه هي الأغنية الحقيقة اللي موجودة في المركز الرابع للبيبي. بدأت رحلته في عالم الموسيقى وتحول إلى الاحتراف بشكل جدي نسبيا مؤخر فترة، دونك استطاع في غضون سنوات قليلة أنه يولي الفنان الأكثر مبيعا وحصولا على الشهادات البلاتينية في أمريكا. الأغنية هذه حاضرة معنا في المركز الرابع.

دونك هذه هي الأغنية اللي في المرتبة الرابعة. سينا نمشي للتوب 3 وحاضر معنا دريك في جنس STFU. دونك الأغنية هذه الموجودة في المرتبة الثالثة موجودة الحقيقة اللي ما ديما دريك ما يغيبش عن صدارة المشهد الموسيقي العالمي. دريك نلقاوه في عمل جديد كليا. دونك دريك يحمل الرقم القياسي كأكثر الفنانين حصولا على أغاني ضمن قائمة بيلبورد هوت 100. دونك في التاريخ تجاوز حتى أساطير مثل إلفيس بريسلي والبيتلز. دونك حاضر معنا في التوب 3.

نمشيو للتوب 2 ونرجعوا لفنانة هي كانت حاضرة معنا في بقية المراتب ولكن ترجع للمرتبة الثانية إلا لانجلي حاضرة معنا في تشوزن تكساس دونك قاعدين نقتربوا من القمة المركز الثاني إلى لانجلي تزنا في رحلة إلى ولاية تكساس بأجواء موسيقية مزيانة برشا دونك إلا لانجلي أثبتت روحها بسرعة كواحدة من أكثر كاتبات الأغاني نشاطا وتميزا في جيلها وين تتميز بعروضها الحية القوية اللي تجمع جمهور غفير عن حشاق الموسيقى الأصلية شوزن تكساس

كونتينوم. زنا متواصلين معاكم وطوى باش نوصلوا للاغنيه رقم واحد باش نوصلوا للهرم. زنا متواصلين في القوه والعظمه، دونك وصلنا لقمه الهرم. الاغنيه رقم واحد في توب

11 للأسبوع ذي مورغان والين يتربع على العرش ويسكر القائمة بكل استحقاق. الفنانة ذي مورغان والين اشتهر بتميزه الفريد في دمج موسيقى الكونتري التقليدية بلمسات الروك الهيب هوب زي كيف كيف الحديثة، مما خلى جميع ألبوماته تسيطر على المركز الأول في القوائم العالمية لأسابيع متتالية. بين باينا مورغان والين

دونك رجعنا معاكم متواصلين. دونك هكا نكونوا الحقيقه وصلنا للتوب 10 واعطيناكم ابرز الاغاني المحققه ومكسره الارقام القياسيه في العالم. دونك ان شاء الله بطول الحلقات نتاع برنامج الصيف على الموجه ديما نحاول نعطيوكم الاغاني الموجوده ديما سواء في التوب 5 في التوب 10 زاد كيف نمشيو لمختلف الدول في العالم. ممكن نمشيو زاد لفرنسا المانيا ونكتشفوا ان هي ابرز الأغاني الموجودة والمسموعة في مختلف دول العالم. دوكو قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: متواصلين معكم في صيف على الموجة، مازلنا متواصلين ومازلت زاد الأخبار موجودة. سينا نحكيه على أخبار مزيان برشا. تونس تتألق عالميا في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. دونك تونس ديما دقيقة محققة أرقام قياسية على مستوى تصدير زيت الزيتون. دونك حصدت تونس في منافسة جمعة نخبة منتجية زيت الزيتون من 14 دولة في العالم المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية النتائج التالية. دونك 3 جوائز في فئة دوبل جولد باس، وزاد كيف 45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. هذا جاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. دونك نشرت اليوم على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت أنه الإنجاز هذا يؤكد أنه نجاح اللي حققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني التقدير اللي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل مكونات الطبيعية لتونس. دونك زيت الزيتون متاعنا يتألق في المحافل العالمية، وهذا كما قلنا ماهوش جديد جملة على تونس وعلى زيت الزيتون التونسي. سينو خلينا نمشي شوية ونحكي الحقيقة على وادي جومين والخليج بمطر. دونك تحت عنوان الوقاية خير من العلاج، فما مطالب الحقيقة بضرورة التدخل لجهر وادي جومين والخليج بماطر. دونك برشا نداءات جات ووردت الحقيقة طالب بالسلطات المعنية انها تقوم وتتدخل وتنظف وتجهر واد جومين وواد الخليج. دونك برشا مواطنين الحقيقة يطلبوا من السلطات المعنية انها تتدخل في هالإطار والخصوص. دونك خاصة انه لازم تتدخل لجنة مجابهة الكوارث بماطر وكافة الأطراف المتدخلة وتتحرك وتحط ملف جهر الأودية وتجهيز مسارات المياه على الطاولة، خاصة أنه هذايا بعد مش ما نقولوش ما سمعناش وقت اللي تصير أمطار كبيرة برشا ولا قدر تصير كوارث طبيعية للمدينة. دونك ضروري السلطات المعنية اللي تسمعوا فينا تدخلوا على مستوى وادي جومين وزادة كيف كيف الخليج بماطر، لأنه الحقيقة الموضوع هذايا يتطلب تدخل عاجل. أقعدوا معنا متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة. بعد شوية باش نزوكم نعملوا تبحيرة مزيانة ونشوفوا آخر الأخبار والعناوين بخصوص المهرجانات الصيفية متاعنا. اقعدوا في الاستماع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
4: Natio brrr. Natio brrr.
5: برر بسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو
5: ناتيلي بتبيع خير
6: جلاسيت جلاسيت
7: جلاسيت ولا مزلت
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما دعشر خطويت ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة
10: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252
11: صناعي وتابع الضمان
12: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
11: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
12: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
11: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
13: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
14: Sopad Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopad Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopad Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopad Distrigo, irafqou ou bensiha lkarhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. Tachmout kalmouna zeda à la 98-136-448 ou elle 27-957-783.
15: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
16: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين
17: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه
15: هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة. دونك كالعادة والعويد في ريفرش إيين نحبوا نحكيو على بحر مزيان برشا. دونك من بين البحورات المزيان اللي كل مرة نحاولوا نحن نهزوكم ليهم كما عودناكم ديما. دونك اليوم الوجهة متاعنا تخي تخي سبيسيال، باش نهزوكم لوحدة من أجمل البحار في تونس، باش نمشيو لشاطئ إقليبيا اسمه هكا يعرف ببتيت باري، دونك حمام الجزاز، شاطئ الزهرة. دونك هذا يعتبر من احسن الشواطئ باش نمشيو لاقليبيا، سورتو الشاطئ الاعظم، دونك يتميز بالرمال البيضاء نتاعو الناعمه جدا، المياه الصافيه كيف البلور. دونك يطل عليه قلعه اقليبيا التاريخيه الشهيره اللي الحقيقه تزيد المكان سحر على سحر وعبق جميل برشا. دونك البلاصه هذه ياسر ياسر مزيانه، اذا كان انتم ما عندكم برنامج ماكمش عارفين وين باش تمشيو تبحروا، ننصحوكم تمشيو تبحروا في الشاطئ هذه في نابل، دونك شاطئ اقليبيا الشاطئ الأعظم. دونك هذا يعتبر الحقيقة زيادة من أنظف الشواطئ في تونس، وتحصل سابقا على علامة اللواء الأزرق. الحقيقة المياه متاعو شفافة برشا، نقية وقريبة برشا للطبيعة متاعنا. دونك إذا كنت تحبوا تستمتعوا بجمال المياه الصافية وجو الصيف المميز في الشواطئ هذية، ما عليكم كان تمشيوا وتختاروا الوجهة هذية، الوجهة الأولى عالميا بدون منازع. دونك يعتبر الحقيقة من أروع الشواطئ التونسية الجميلة برشا، ويتصدر خلينا نقول واحنا المراتب الأولى في الشواطئ النظيفة في تونس اللي تستحق الزيارة وتستحق انكم تبحروا فيها. يعتبر أحلى بحر في الجمهورية التونسية، وبرشا ناس تحكي تقول انه فماش كيف بحر تونس وكيف جمال تونس وكيف جمال شواطئ تونس. دونك اليوم حكينا لكم على شاطئ قليبيا، الشواطئ هذية اللي الحقيقة حتى كي تزورها مرة تحب ديما ديما تمشي لها، خاطر تخلي فيك إحساس مزيان برشا، وتقعد ديما تستنى وقتاش تعاود ترجع لها. دونك اليوم حبينا نحكي لكم على البحر المزيان هذية اليوم في ريفريش إين. ننصحكم كالعادة والعويد انكم تمشيو له باعتباره بون بلون عليكم انتوما السادة المستمعين، اذا كان تخموا انكم باش تخرجوا كونجي الفترة القادمة مهم برشا انكم تمشيو وتعملوا تبحيرة جميلة جميلة برشا برشا في الشاطئ هذية. واحنا بدون دي منحاول نحن نعرفوا بأجمل المناطق والبحورات الموجودين في مختلف ولايات الجمهورية، لانه ايمانا منا انه احلى البحورات واجمل البحورات في العالم ما نلقاوهم موجودين كان في بلادنا وكان في مختلف ولايات الجمهورية، لأنه بلادنا مزيانة ومزيانة برشا، ودورنا الناس الكل أنه احنا نحافظوا عليها وعلى نظافتها وعلى نظافة الشطوط متاعها، وكل ما نمشي وأنه احنا نبحروا من المهم برشا أنه احنا نحافظوا عليها وما نلقيوش الفضلات للأسف متاعنا في الشواطئ، ونخليوها الحقيقة ملوحة هكيكة في منظر ما هوش مسر بالكل. سنو خليني نمشي معكم لبلاغ ضيع. دونك يتصل بينا مواطن اسمه طارق الخميري، يقول بنته ضيعت البارح مريات نظر، دونك ضيعتها في البرت القديم فيو بور مقابل قهوة 18 جانفي. يقول بربي اللي يلقاهم يتصل عليه 52 238 647. نعاود نقول الرقم 52 238 647، والله لا يضيع أجر المحسنين. دونك إذا كان زادت نجمو تتواصلوا معنا على 31 10 98، تطلبونا احنا واحنا باذن الله نوصلوا الامانه لاصحابها. سينا زاده كيف كيف الحقيقه نحبوا نمشي، وزاده الجو مزيان برشا، الاغنيه الطياره على الاخر، الاغنيه الحقيقه عامله سكسي كبير برشا، باش نحكيوا على اغنيه زاده محطمه الارقام القياسيه في يوتيوب. وقت اللي غنتها تايلا غنتها بالستيل نورمال عادي بتاعها، ولكن وقت اللي اخوها الدي جي المعروف ميلاند لوكو وقت اللي اخوها يعملها ريميكس ويبدل فيها، الحقيقة النتيجة ما تنجم تكون كان هكا. دونك خلينا نسمعوا اغنية واتر لتايلا ريميكس.

0: وسهلا مرحبا بالجميع. هذه هي الشيرين الهاشمي توصلنا 55 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. دونك مرحبا بكم في الفقرة المنتظرة فيستيفال وين باش تعرفوا على أغلب المواعيد المهرجانات الصيفية في فيستيفال. سينو خليني نهزكم شوية لمهرجان كارتاج الدولي اليوم 28 جويلية 2026. العرض المنتظر يسرى محنوش الحقيقة مش العرض للسولداوت وبرشا ناس قصت التيكيات متاحة. عرض محبوب فنانة يسرى محنوش محبوبة برشا عندها برشا جمهور الحقيقة يحبها ويستنى فيها. دونك باش يعملوا أكيد برشا جو اليوم 28 جويلية 2026 يسرى محنوش في مهرجان كارتاج الدولية. سينو باش نمشي وزادة نحكيه على مهرجان بنزرت الدولي واليوم تسنى فيكم سهرة عالمية اليوم الحقيقة من طراز آخر من نوع آخر. اليوم الحقيقة ديو هذية ما كومش باش تشوفوه كل يوم. ديو باش يجمع بين وائل جسار ورؤوف ماهر على أغنية تونسية أغنية الجربية أغنية الجنوب وزادة كيف باش نبقى وائل جسار أغنية اللبنانية الأغنية الشرقية. اليوم الزوز حاضرين 28 جويلية 2026 في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. الجو يستنى فيكم اليوم. ما تنسوش تمشي وتعملوا طلة وتستمتعوا بالأغنية الجميلة اللي باش يكون حاضرة. أكيد كل فنان باش يكون حاضر ليلة باش يحاول أنه هو يعمل أقصى ما عنده ويقدم أفضل الإمكانيات متاعه. دونك وائل جسار كالعادة والعويد زاد البارح كانت الحقيقة عنده حفلة ياسر ناجحة في بوغرنين في صفاقس. دونك كانت حفلته ناجحة برشا واليوم باش يكون موجود في مهرجان بنزرت الدولي. زاد كيف رؤوف ماهر اليوم حضر برشا جديد اكيد الجمهور بنزرت والناس بنزرت وشفناه الحقيقه عمل جوله باهيه في مختلف المهرجانات الصيفيه نهار 23 جويلية. زاد تستنى فيكم حفله تري تري سبيسيال. دونك ايهاب توفيق ايمان الشريف. ايمان الشريف كانت حطت اذاعه اوكسجين افام وقالت يستنى فيكم ديو مزيان برشا بيني أنا وإيهاب توفيق. الديو هذية باش تشوفوه حصريا على مهرجان بنزرت الدولي 1 أوت باش تلقاو كيف كيف زادة وليدة صالحي. 2 أوت باش تلقاو الشامي ومرتضى. 4 أوت باش تلقاو الرامي عيش. 6 أوت باش تلقاو الزيارة. عندكم نهار 9 أوت باش تلقاو بوتشاغ. ونهار 11 أوت باش تلقاو أمينة فاخت. ونهار 13 وتعيد المرأة باش يكون حاضر معاكم آدم. ونهار 15 أوت باش تلقاو لطفي وشناق الأغنية التونسية. ونهار 17 أوت باش تلقاو كازو محبوب الجماهير عند المراهقين. أكيد الحفلة ذي منتظرة برشا. والاختتام باش يكون 19 أوت 2026 صابر أرباعي. دونك هكا الحقيقة كنا عطيناكم دورة مزيانة. نرجع شوية الكارتاج وشني أبرز المحطات اللي تستنى فيكم. نهار 30 جويلية تلقاو تيرا بانديتا. نهار 1 أوت سامي يوسف. 4 أوت راندو فينيتسانيو. وزادة كيف كيف باش تلقاو نهار 6 أوت ميادة الحناوي. و8 أوت ثامر عاشور. العرض هذا اللي يستنوا فيه برشا برشا ناس. 11 أوت باش تلقاو عرض فولكلورات العالم. ونهار 13 أوت عيد المرأة نبيها كراولي. ونهار 15 أوت باش تلقاو إليسا. 17 أوت أمينة فاخت. وحفل الاختتام ختامها مسك بمجدة الرومي باش تلقوها موجودة إن شاء الله في حفل الاختتام. دونك هذايا اللي يستنى فيكم في أبرز البرمجة متاع مختلف المهرجانات الصيفية. دونك هذه هي كانت دورة صغيرة الحقيقة في فيستيفال. دونك حاولنا أن احنا نعملوا بكم دورة مزيانة في مختلف المهرجانات وين زادة أنتم وين تعرفوا تاخذوا فكرة وين تنجموا تمشيوا وتعملوا سهرية مزيانة برشا برشا في مختلف المهرجانات الصيفية. سينو زادة نحب كما وعدتكم أن احنا نمشيوا ونشوفوا دبارة خفافي خفلف كما نحاولوا نحن نعودوكم في صيف على الموجة. نعرفوا انكم تبدأوا هكا تعبين شوية. دونك نقترح عليكم اليوم دبارة سلطة خضرة مشكلة. دونك سلطة تونسية فريش. دونك ناخذوا 3 كعبات طماطم طرية نقطعوهم طروف طروف. زادا ناخذوا زوز فقو زادا نقطعوهم بالكدا بالكدا. ناخذوا الفلفل ناخذوا زادا كيف كيف البصل وناخذوا القارص اللي لازم يكون حاضر مع الخل والملح والفلفل الأكحل. وباش نزينوا لازمتنا يكون حاضر عن عنا النعناع، زيت زيتونة، المعدنوس، الزيتون، وزادة كيف باش تكون حاضرة الحقيقة المعدنوس بطبيعة الحال لازم تنقصه بالقدام باش نجمو نفوحو الدبارة متاعنا. دونك في التقديم نخلط الطماطم، الفقوس، الفلفل الأخضر، البصل مع بعضهم بالباهي، وبعدها نحطو زيت الزيتونة، العصير متاع القارص، الخل، الملح، ورشة فلفل أكحل، وبعد نصبوهم الكل فوق الخضرة اللي دايوه احنا خلطناها ونحضروها بالقدي بالقدي، وبعد نزيدوها النعناع، نزيدوها الزيتون، زيت الزيتونة، المعدنوس، والحقيقة صحة وبالشفاء خطرها سلطة هيلثي باردة تحضر فيسع فيسع. وكل عادة والعويد ديما نحضركم بالدباير اللي تحضر خفلف. دونك هذه شنو ديما نحاول نحن نعودوكم في صيف على الموجة، خاصة نحن نخمو في ربات البيوت بعد نهاير تبحيرة بعد نهاير خدمة بتتخد نجم نهار خرجتوا وما خم قيتوش كيفاش شنو باش الطيب، وحنا نحاول نحن نقترح عليكم دباير سهلة وتحضر فيسع فيسع. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا، ما تنساوش الغدوة الموعد يتجدد معكم في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي، في الأمان. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني، تفرشيكا على انفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
2: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام، بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي، مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك، انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: ياخي شبيك متغشة هكا،
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زي عاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي ان باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
1: سنه مع السيرك الايطالي سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشيه والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصه الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
10: عايش وحدي بريكا في خيري
1: شري. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز

0: الاكسجين. اي اي اي اي ريح ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع
1: راديو اكسجين.

0: ناتيو برر ناتيو برر
1: برر بسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء احسن جوده وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زيدا تلقاو عنا سكالوبي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعه القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يا اخي شبيك متغشه هكا
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.
11: سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات كلمونا على 55
12: 05 64 36 43.
13: ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
14: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
13: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفر.

0: تمشي وانت مطمئن. زيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: زيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
7: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: فسنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد، وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
9: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
10: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
9: نجم الأغنية الشعبية. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي موطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، فيلا وأكسجين أفر.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا تريح تجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح تجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: أهالينا في بنزرت ووكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر
3: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. الحمل أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. عايزك انت بعذاب. للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج جيني سيتي ليلا واكسجين افام. جرح الماضي بعده
4: عم يوجع. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
3: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: حتى كي كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحده بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك سياره فاخره وبافضل الاسعار الخدمه الجوده والثقه عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
7: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
8: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
7: نجمة الأغنية الشعبية. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجمة الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأوكسيجين أفر.

0: ekşi fikrem.
1: Radio Oxygène FM.